0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة الأحقاف للقاري الشيخ محمد فاروق أبو الخير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. ساعتنا الآن 3:08 من بعد منتصف الليل. القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي يتلو علينا من سورتي القصص والعنكبوت.

كانت هذه تلاوة مباركة من سورتي القصص والعنكبوت للقاري الشيخ محمود صديق المنشاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لنقل صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف.

0: سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل دكتور هشام محفوظ.
1: بسم الله الذي شهد أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إلهي، شهدنا وآمنا فلك نحمد ونسبح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم رحمة الله للعالمين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين السابق للأنام نوره الرحمة للعالمين ظهوره، صلاة دائمة باقية ببقاء الله لا منتهى لها دون علم الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر، من بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. وبيوت الله في الأرض المساجد التي أذن الله تبارك وتعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه وأن يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. تحيتنا هذه هي تحية السلم والأمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نبعث بها من بين جنبات مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة في مستهل نقل الإذاعة المصرية لصلاة فجر 19 من شهر الله المحرم من عام 1448 من الهجرة، الموافق للرابع من شهر يوليو من عام 2026 من الميلاد. أيها الإخوة المؤمنون، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هكذا يقولها في كتابه العزيز ربنا علام الغيوب. وهذا الملتقى الطيب، ملتقى الفجر، ملتقى مشهود، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فملتقانا هذا ملتقى مشهود لأنه جليل كريم تشهده الملائكة، يشهده رب الوجود الذي يتجلى في الثلث الأخير من الليل منادعا عباده، هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فإلى خير منهل، إلى أطيب مستهل بكتاب الله العزيز، نفتح المصاحف على سورة المؤمنون، وتحديدا من الآية 75 وحتى ختام هذه السورة المباركة. يستهل لقاءنا هذا بهذه الآيات البينات فضيلة القارئ الشيخ العزب سالم.

وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب آيات بينات لما تيسر من سورة المؤمنون من الآية 75 وحتى ختام هذه السورة المباركة. استهل بهذه الآيات البينات لقاء الفجر فضيلة القارئ الشيخ العزب سالم من بين جنبات مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. إلهي لا إله إلا أنت، علمك بكل حال يغني عن كل سؤال، تعلم ما في الصدور من دعاء ورجاء فاستجبه لنا يا ربنا. أيها الإخوة المؤمنون، وإن كانت درجات الحرارة قد ارتفعت وتمثلت في شقاوة قد تعكر بعض الصفو، لكن الإيمان الذي يملأ القلوب والدعاء الذي يريح النفوس والأرواح يجعل الإنسان في سكينة خاصة مع ربه عز وجل، ونحن ضيوف الرحمن بين جنبات بيته. فاسألوا الله من فضله، وتذكروا دائما أن مثل هذه الأجواء لابد أن تكون معراج وصول لمزيد من الخير في الطاعة، لنحظى بالقبول من الله تبارك وتعالى وبشفاعة ربنا وشفاعة القرآن وشفاعة الرسول بمشيئة الرحمن. أيها الإخوة المؤمنون، في 4:13 يؤذن بصلاة فجر هذا اليوم من أيام الله عز وجل، وحتى هذا الحين نسأل الله من فضله بيقين تام أن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء، فلقد قال ادعوني أستجب لكم. فهيا إلى مناجاة في دعاء وابتهال مع فضيلة المبتهل الشيخ عثمان هلال.

الله أكبر الله أكبر، صيحة الحق، نداء اليقين. الله أكبر الله أكبر، صيحة النصر والفتح المبين. دائما الله أكبر الله أكبر، نقولها كل وقت وكل حين، ثقة في أمن ونصر رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن المبتهل الشيخ عثمان هلال بصلاة فجر 19 من شهر الله المحرم من عام 1448 من الهجرة، من هنا من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. وقام الإخوة المصلون هنا في رحاب المسجد لأداء ركعتي السنة، فركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، كما أخبرنا بذلك الحبيب المحبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في الابتهال، أيها الإخوة المؤمنون، وهذه المناجاة التي تدفق بها صدر مبتهلنا اليوم، مبتهلا لله عز وجل، راجيا داعيا مستغفرا، وكنا معه بقلوبنا وأنتم أيضا حينما كنتم تستمعون إلى هذه المناجاة، كنا جميعا نرجو عفو ربنا وفضل ربنا، ونسأل الله تبارك وتعالى الإجابة والقبول. ربنا غفور رحيم، في كتابه الكريم يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. تباركت ربنا وتعاليت، لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا على يقين تام من أننا لا نوفي حقك يا إلهي، فنعمك لا تحصى. ونسألك يا حي يا قيوم أن توفقنا لخير الحمد، حمدا يليق بحمد ذاتك لذاتك في كتابك، في فاتحة كتابك: الحمد لله رب العالمين. وخير الحمد، أيها الإخوة المؤمنون، أن نحمد الله تبارك وتعالى على نعمة التوحيد، على نعمة الإسلام، على نعمة القرآن. فربنا عز وجل قال في كتابه، في كتابه العزيز، ما معنى الآيات فيما ورد في كتابه العزيز؟ أن الحق سبحانه لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. علينا أن نستمع دائما لكتاب الله بتدبر حكيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أولئك الذين يستمعون القرآن خير استماع، لننال رحمة الله تبارك وتعالى. فإلى كتاب الله، أيها الإخوة المؤمنون، هذه استماعة قرآنية مباركة في لقائنا هذا، قبل أن يصلي بنا في صلاة جامعة لصلاة الفجر إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف فضيلة الشيخ عمرو فاروق سعودي، ثم نقوم جميعا مسبحين مستغفرين ربنا عز وجل راجين إياه القبول. الآن إلى القرآن مع فضيلة القارئ الشيخ العزب سالم.

0: دائما أبدا لا إله إلا الله محمد رسول الله. استقيموا استووا تراصوا اعتدلوا اخشعوا في صلاتكم صلوا صلاة مودع. الله أكبر
1: الله أكبر

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل على سيدنا

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. واحفظ بلادنا شرقا وغربا، شمالا جنوبا، برا وبحرا وجوا، تاريخا وحاضرا ومستقبلا. إنك على كل شيء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلت لكم الإذاعة المصرية من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، فجر الرابع من يوليو من عام 2026 من الميلاد، الموافق للتاسع عشر من شهر الله المحرم من عام 1448 من الهجرة. أمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ عمرو فاروق سعودي إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف. في مختتم هذا اللقاء، هذه تحيات فريق العمل، الزميل مهندس الصوت طارق حسن وحسن سيد أحمد. تلك أيضا تحيات غرفة المراقبة الرئيسية مهندس أحمد عبدو، تامر عبد الغني، أحمد رامي، وتحيات كنترول الإذاعة الخارجية الزميل أشرف أبو زيد وحنفي محمود وأحمد صبيح. هذه تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني، وتحياتي هشام محفوظ. على خير التقينا، ودائما بمشيئة الرحمن على كل الخير نلتقي في لقاءاتنا القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم السبت التاسع عشر من شهر المحرم من عام 1448 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق الرابع من شهر يوليو من عام 2026 من الميلاد. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. نسألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا، هو بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير. يا رحمن، أنت غياثي فبك أغوث، وأنت عياذي فبك أعوذ، وأنت ملاذي فبك ألوذ. يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له أعناق الفراعنة، أعوذ بك من خزيك ومن كشف سترك ومن نسيان ذكرك والانصراف عن شكرك. أنا في حرزك ليلي ونهاري، نومي وقراري، ضعني وأسفاري، إذ ذكرك شعاري وثناؤك دثاري. لا إله إلا أنت تعظيما لسبحات وجهك. أجرني من خزيك ومن شر عبادك، واضرب علي سرادقات حفظك، وأدخلني في حفظ عنايتك، وعد لي منك بالخير ومنك يأتي الخير، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبصحبة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والذي يبدأ الترتيل من الآية 33 من سورة الزخرف.

فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم.

0: العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 33 من سورة الزخرف وحتى الآية 20 من سورة الجاثية. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نوجه عناية حضراتكم إلى أن شروق الشمس على مدينة القاهرة يحين موعده في 6:00 إلا دقيقتين. أما الآن فمع هذا الابتهال للشيخ سلام الريدي.

0: كان هذا الابتهال للشيخ سلام الريدي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بكم الزميل عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 8 من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحسن البصري: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. الآن إخوة الإيمان، نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 21 من سورة الجاثية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم

والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم.

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سور الجاثية والأحقاف ومحمد. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في تمام السادسة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير، يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه، كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، سبحانه.

مالي أرى عينيك يملأها الكدر، والهم قد زار الحنايا واستقر. هون عليك فإن همك زائد، لا حزن في هذه الحياة قد استمر. مهما تضيق ففضل ربك واسع، من ذا يمانع أن يغيثك بالمطر. لا تنكسر، إن الحياة جميلة، وغدا ستذكرني إذا ابتسم القدر. سبحان.

الإسلام يدعو أتباعه إلى أن يملأوا قلوبهم بالتفاؤل، فالتفاؤل هو الربيع الذي تتفتح فيه قدرات النفس وتنتعش فيه العزائم فتعمل في نشاط وجد. ويحذر الإسلام من التشاؤم لقول الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. ويوصي صلى الله عليه وسلم قائلا: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فالإسلام يدعو عباده إلى أن يحسنوا الظن بالله وأن يتسع رجاؤهم في فضله ورحمته وأن يكونوا متفائلين دائما. سبحانك. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله عز وجل افتتح كتابه الكريم بالحمد فقال: الحمد لله رب العالمين. وفي القرآن الكريم إخوة الإيمان آيات عظيمة تفيض بالحمد، تحمل في ألفاظها معاني الشكر والثناء. فالحمد لله إخوة الإيمان من أعظم المقامات، وهو عبادة اختصها الله لنفسه وجعلها عنوانا لأهل الإيمان. هذه العبادة إخوة الإيمان تفتح أبواب التأمل في عظيم عطايا الله ورحماته، لتوقظ في القلوب شكر المنعم، وتبعث في الأرواح الطمأنينة واليقين. قال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. آية عظيمة تنطق بها ألسنة أهل الجنة حين تتم نعم الله عز وجل عليهم، ويبلغ العبد نهاية الرحلة ليعلم أن كل ما مضى من بلاء وعطاء إنما هو فضل من الله ورحمة. إنها آية تستوقف القلوب لتوقن أن الحمد لله في الابتداء، والحمد لله في الانتهاء، والحمد لله على ما كان وعلى ما سيكون، فهو أهل للحمد في كل حال وعلى كل حال. فلك الحمد يا الله حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا.

قضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان، تأملوا كيف ختمت المحكمة الكبرى، وأن الله لم يحكم إلا بالحق، فلا اعتراض ولا خصومة، بل تسكت الألسن وتلهج القلوب جميعا بكلمة واحدة: الحمد لله رب العالمين. أهل الجنة حمدوا الله عز وجل على النعمة والفضل، وأهل النار حمدوا الله على العدل والحكمة. إن أهل النار وهم يعذبون يحمدون الله، لأنهم أيقنوا أن العدل هو الميزان، وأن ما أصابهم ليس ظلما بل هو جزاء وفاق. يقول الحسن البصري: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: قضى الله بين عباده بالحق، فتنطق الخلائق جميعا: الحمد لله رب العالمين.

لأن الله بدأ الخلق بالحمد، وافتتح الكتاب بالحمد، وختم قصة الحياة بالحمد، ليعلمك أن حياتك كلها يجب أن تكون بين حمدين: حمد في الرخاء، حمد في البلاء، حمد عند البداية، وحمد عند النهاية. فمن لم يحمده في الأولى لم يكتب له أن يحمده في الآخرة.

تمام السادسة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 20 من سورة محمد.

0: الرحيم. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سور محمد والفتح والحجرات. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في تمام العاشرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع عماد الدين إبراهيم من المنوفية، يقول في رسالته: من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان نعمة البيان، ولا يتم البيان إلا باللسان، ومصير الإنسان في الدنيا والآخرة مرهون بلسانه، فاللسان قد يكون سبيلا إلى الجنة وقد يكون سبيلا إلى

0: النار. وسؤالي: كيف نحافظ على ألسنتنا فلا تكون طريقا إلى النار بل تكون طريقا إلى الجنة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما الجواب المفصل فإنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قسم الجهاد إلى نوعين، الجهاد الأصغر والجهاد الأكبر، فقد بين لنا أن الجهاد الأكبر هو جهاد النفس. ومعنى ذلك أن مجاهدة النفس أصعب من مجاهدة العدو، وأن الانتصار على النفس أهم في نظر الإسلام من الانتصار على الأعداء والخصوم، وأن الفوز في ميدان القيم والأخلاق أهم من الفوز في أرض المعركة. ومن أهم أنواع جهاد النفس مجاهدة اللسان، وذلك نوع من الجهاد لا يلتفت إليه كثير من مسلمي هذا الزمان، لأن بعضهم قد فتن بأشكال أخرى من الجهاد فتركوا الجهاد الأصعب إلى الجهاد الأسهل، وتخلوا في الحالتين عن آداب الجهاد ومحاسنه، وشوهوا هذا المعنى الحضاري، وقدموا باسمه صورة مسيئة عن الإسلام والمسلمين. إنما يدين الجهاد التي دعا إليها الإسلام واسعة، ومن أهمها وأخطرها على الفرد والمجتمع مجاهدة اللسان. ومجاهدة اللسان معناها حفظ اللسان عن الوقوع في الحرام. ولقد قسم الإمام الغزالي الكلام إلى أربعة أقسام: القسم الأول شر مطلق كالكذب والغيبة والسباب وترديد الشائعات والسخرية بالناس، والقسم الثاني خير مطلق كالذكر والدعاء والكلمة الطيبة والإصلاح بين المتخاصمين ونصح المخطئ. أما القسم الثالث فيختلط فيه الخير بالشر، وذلك في شؤون الحياة المختلفة من الأمور المباحة. وأما القسم الرابع فهو ما ليس فيه خير وما ليس فيه شر، وهو اللغو الذي ذكره الله في قوله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. واللغو هو فضول الكلام. ومقتضى ذلك التقسيم أن ثلاثة أرباع الكلام الذي يصدر عن الإنسان يكون فيه هلاكه، وأن ربعا واحدا فقط تكون فيه نجاته. ولذلك روي عن عبد الله بن سفيان عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الإسلام بأمر لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قلت: فما أتقي؟ أي فما أكتنب؟ فأومأ بيده إلى لسانه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده إلى لسانه ونبهه إلى موضع الخطر عليه في دينه ودنياه.
0: طب دكتور، إذا كان الأمر بهذه الخطورة كما ذكرنا، كيف نحافظ على ألسنتنا في زمن كثرت فيه شهوة الكلام عند كثير من الناس؟
1: علينا أن نشغل أنفسنا بالمسائل الجادة والنافعة، وأن نبتعد عن سفاسف الأمور وكل ما يثير الجدل. علينا أن نتعلم فضيلة الصمت، ولنتأمل طويلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا لم تستطع أن تقول خيرا أو أن تقدم البديل النافع فالزم الصمت واترك الأمر لغيرك. علينا ألا نردد ما يقال لنا قبل أن نعقله ونتدبره ونتأمل عواقبه على الأفراد والمجتمع. إن أول درجات العقل أن يمسك المرء لسانه. فأمسك عليك لسانك حتى تنجو في الدنيا والآخرة من الهلاك.
0: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة خيرية مراد من الدقي، تقول في رسالتها: عندما أدخل في نقاش وجدال مع أبنائي أذكر لهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. وسؤالي: هل هذا الحديث صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فحديث الجنة تحت أقدام الأمهات رواه ابن عدي في الكامل من طريق موسى بن محمد المقدسي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات، من شئنا أدخلن ومن شئنا أخرجن. قال ابن عدي: موسى ابن محمد المقدسي منكر الحديث، كما ورد الشطر الأول من هذا الحديث الجنة تحت أقدام الأمهات من حديث أنس رضي الله عنه برواية أبي بكر الشافعي في الرباعيات وأبي الشيخ في الفوائد والقضاعي والدولابي عن منصور بن المهاجر عن أبي النضر عن أنس رضي الله عنه مرفوعا به. ومن هذا الوجه رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وذكره السيوطي في الجامع الصغير. وقال الإمام المناوي في فيض القدير بشرح الجامع الصغير قال: ابن طاهر منصور وأبو النضر لا يعرفان والحديث منكر.
0: ما معنى الحديث منكر يا دكتور أولا، وهل وردت أحاديث أخرى تقوي هذا الحديث؟
2: الحديث المنكر من جملة الأحاديث الضعيفة، وهذا الحديث وإن كان لفظه ضعيفا إلا أنه ورد بمعناه حديث آخر صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي واللفظ له وابن ماجه في سننهما والطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وأقره المنذري من حديث معاوية ابن جهمة أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئتك أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجلها. والمعنى أن التواضع للأمهات وإطاعتهن في خدمتهن وعدم مخالفتهن إلا فيما حظره الشرع سبب لدخول الجنة. قال الإمام المناوي في فيض القدير: الأمهات يلتمس رضاهن المبلغ إلى الجنة بالتواضع لهن وإلقاء النفس تحت أقدامهن والتذلل لهن. والخلاصة أن حديث الجنة تحت أقدام الأمهات وردت فيه روايات كثيرة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، ولكن يقوي بعضها بعضا، وهو صريح في الحض على بر الأم والتواضع لها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
0: نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الإسراء، يتلو علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الإسراء تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآية 12 من سورة الرحمن، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحبذ العصف والريحان.
2: بداية، ما وجه مناسبة هذه الآية بما قبلها، ولماذا أخر الحب بالذكر بعد الفاكهة والنخل؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى. لما ذكر الله عز وجل في الآية السابقة فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، وهو بيان لبعض ما اشتملت عليه الأرض من خيرات، وبيان للعبرة والامتنان بذكر الفاكهة والنخل، ثلث هنا عطفا على ما سبق بالحب الذي هو قوام عيش الإنسان في أكثر الأقاليم والبلدان، وهو القمح والشعير والذرة وكل ما له سنابل وأوراق متشعبة على ساقه. وأخر الحب في الذكر بعد الفاكهة والنخل على سبيل الارتقاء درجة فدرجة، فالحبوب أنفع من الفاكهة والنخل، وأعم وجودا وأكثرها حاجة للإنسان والحيوان.
2: ما دلالات وصف الحب بالعصف، وما دلالات ختام الآية بالريحان؟
4: من دلالات وصف الحب بالعصف للتأكيد على أنه الحب الذي لنباته سنابل ولها ورق فيصير تبنا وهو علف الحيوان، وهذا هو العصف الذي تعصفه الرياح وتحركه في كل جانب. ووصف الحب بأنه ذو العصف للتحسين وللتذكير بمنة جمال الزرع حين ظهوره في سنبله. كذلك من دلالات وصف الحب بالعصف أيضا التنبيه على أنه سبحانه وتعالى كما أنعم عليهم بما يقوتهم من الحب، أنعم عليهم بما يقوت دوابهم من العصف. ختمت الآية الكريمة بقوله والريحان، عطفا على قوله والحب ذو العصف، وهو كل مشموم طيب الرائحة من النبات، ومنه الورد والياسمين وما يسمى بالريحان الأخضر. ونلحظ أن الآيات بدأت بالفاكهة وختمت بالمشموم، وبينهما النخل والحب، ليحصل ما به يتفكه الإنسان، وما به يتقوت ويتغذى، وما به تقع اللذاذة والاستمتاع بطيب الرائحة، وهو مسك الختام. فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
2: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان الهجرة انتصار للدين، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور إسماعيل الدفتر.
2: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح، وكذا روى الطبراني بسنده عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، لا يبقى بيت مدر بيت حجارة، لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخل الله أهله في الإسلام، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، ويذل الكفر وأهله. هذا الحديث الشريف الذي يوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بيان لما وعد الله به عباده في القرآن الكريم. ففي أكثر من آية من كتاب الله يبين لنا الله تبارك وتعالى أن هذا الدين غالب على الدين كله، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. آيات متعددة توضح لنا أن الدين محفوظ بحفظ الله عز وجل، وأنه غالب لا مغلوب. وهذا المعنى توضحه الهجرة النبوية الشريفة إلى المدينة المنورة. فنبي الله صلى الله عليه وسلم عاش في مكة يدعو الناس إلى الله عز وجل، ويرسخ عقيدة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر في نفوس أتباعه، ويوضحها للمشركين وغير المشركين. ومن المعلوم أن أهل مكة كانوا يعيشون حياة البداوة، حياة البدو، أي أنهم أميون، أنهم لا يعلمون في تاريخ السابقين إلا ما يسمعونه من بعض الناس، فكانوا يلتجئون أحيانا إلى اليهود في المدينة المنورة، إلى اليهود، إلى أهل الكتاب، باعتبار أن عندهم علما من النبوات، يسألونهم ويطلبون منهم أن يقولوا لهم شيئا ليجادلوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدث في وقائع متعددة بالنسبة لقصة أهل الكهف، وبالنسبة للكلام عن المسيح والملائكة وغير ذلك، وعن الروح، في مواقف متعددة معلومة. ورد النبي عليه الصلاة والسلام على كل ما يثيره خصوم الإسلام، ولم يستطيعوا أن يأتوا بدليل أو بأي برهان يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم أو ينقض شيئا مما جاء به من عند الله عز وجل. وأراد ربنا سبحانه وتعالى أن يقول للناس إن هذا الدين يواجه أي فكر، يواجه أي مبدأ. فكانت الهجرة إلى المدينة المنورة علامة انتصار هذا الدين، والله عز وجل قد بيّن أن الهجرة كانت انتصارا، إلا تنصروه فقد نصره الله، وكما أنها انتصار حسي هي أيضا انتصار معنوي.
1: تحت عنوان الهجرة انتصار للدين، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور إسماعيل الدفتر. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: روى أبو داود والترمذي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: يشتمل هذا الحديث النبوي الشريف على أحد الأذكار التي نقتدي فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان يذكر الله في جميع أحواله. وفي هذا الذكر الذي يقوله المسلم حين يخرج من بيته استعانة بالله سبحانه وتعالى، وتوكل عليه، واستعاذة به من الانحراف عن صراط الله المستقيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إن هذا صباحك قد أهل، فاجعل يا ربنا صباحنا صباح الصالحين، ومساءنا مساء الشاكرين، وألسنتنا ألسنة الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وأبداننا أبدان الطائعين، وثبتنا واختم لنا بذلك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل.
4: إشارات ضبط الوقت، وقد أعلنت تمام السابعة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وهذا موعدنا اليومي إخوة الإيمان مع القارئ الشيخ محمد رفعت، يتلو علينا ما يتيسر من سورة طه.

Crush. Oh.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة طه، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ظلال الهدي النبوي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا
2: محمد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه الإمامان البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه البخاري ومسلم. يوضح لنا هذا الحديث أن كل ما يصيب الإنسان في حياته الدنيا كفارة لخطاياه. ما يصيب المسلم من نصب ومعناه التعب، ولا وصب ومعناه المرض، ولا هم كل ما يكدر أو يضر، ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، يغفر الله بها ذنوبه. وما هذا إلا من كرم أكرم الأكرمين ورحمة أرحم الراحمين ولطفه بعباده المؤمنين، بحيث جعل لهم ما يبتلون به من بلاء وما ينزل بهم من شدائد وما يعتريهم من غم أو حزن أو هم أو أي أذى إلا كان ذلك كفارة لذنوبهم. حتى أبسط الأمور، الشوكة تدخل يد الإنسان أو جسده تخفف من ذنوبه، بلا شك باب من أبواب رحمة الله سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء، والتي تحدث عنها فقال: ورحمتي وسعت كل شيء. وكان ذلك إنما هو لحب الله لعباده. بعض الناس يظن أن الذين يبتلون يكون الله غاضبا عليهم، لا، بالعكس. الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تصيبه الوعكة أكثر مما تصيب أي إنسان. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، يعني يتقلب وهو نائم من شدة المرض. والوعك عبارة عن الألم الذي يصيب الإنسان الذي تعتريه الحمى، وقيل الوعك والحمى نفسها. فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل، يعني نعم، ذلك كذلك. ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه، كما تحط الشجرة ورقها. رواه البخاري ومسلم، كما تتساقط أوراق الشجرة تتساقط الذنوب بسبب ما يصيب الإنسان مما يعانيه من ألم أو مرض أو من بعض الشدائد التي تعتري الإنسان. نسأل الله العافية وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في ظلال الهدي النبوي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
0: دكتور أحمد عمر هاشم، بهاء عبادة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. أيها الإخوة المؤمنون، الأرزاق مقسومة ومقدرة كالآجال، ولو فر الإنسان من رزقه كما يفر من أجله لأدركه رزقه كما يدركه أجله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. والله عز وجل إخوة الإيمان أمرنا بالتوكل عليه مع الأخذ بالأسباب، فقال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وفي السماء رزقكم وما توعدون. أيها الإخوة المؤمنون، إن الرزق والآجال بيد الله سبحانه وتعالى وليست بيد أحد من البشر، فكن في طمأنينة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا.

يسكب الطل يسكب الطل يسكب

موقظا بالنور أكثر.

لنا الحياة الضحى من نور من والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من

تصنع الرشد وتسعى في البكور، تصنع الرشد وتسعى

0: وهي أيضا صنع من عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من عيشها في رزق.
1: كان هذا الابتهال للشيخ نصر الدين طوبار.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الذاريات. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول تحذير القرآن الكريم ونهيه عن الإسراف، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول الفارق بين الإسلام والإيمان، وذلك من الآية 32 من سورة الذاريات من قول الحق عز وجل: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. طيب مسرفين ليه بقى؟ أم قال لك لأن الله جعل التكاثر منهم بغريزة، والغريزة دي كذا، هم لم يكتفوا بمصرف الغريزة اللي ربنا شرعه وعملوا مصرف تاني منهم فيأتون من الأدبار. يبقى أنت تجاوزت حدك ولا لا؟ أنت تجاوزت حدك. ربنا عامل لك مصرف للغريزة وبطريقة مخصوصة وبالشرع وبالشهود ومش عارف إيه وفي مكان خاص. ولذلك الذين يسرفون على أنفسهم يقول لك لا ائتوا حرصكم أن شئتم، مهم في ناس يقولوا كده اعمل اللي أنت عايزه، يقول له لا، تنبه إلى أن المأتية هو الحرص، ائتوا حرثكم، والحرص معناه الزرع، يعني ائت المرأة في مكان الزرع في مكان الاستنبات، ما توديش في المكان اللي ما فيش فيه إيه؟ في ما فيش فيه استنبات. يبقى هم لما تجاوزوا هذا الحد لا في المرأة ولا في الإيه ولا في الرجل، قال لك ده دول تجاوزوا الإيه؟ تجاوزوا الحدود، يبقوا لازم يتقدمون. طيب واللي بيعمل العملية دي زنا ونرجمه بحجارة أرض، طب واللي عملها مخالف يخرجنا برضو بيأتي الرجل المرأة في محلها في محل قد يكون حلالا إنما هنا في حل حرام، قال لك لا، رجمهم ما يبقاش من الأرض، من الأرض رجمهم من السماء وبحجارة معلمة تترمي عليهم كده مش عارفين. نعم، مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. أخرجناهم يعني هم راحوا قالوا لهم بخروج كده، أخرجنا هيأنا لهم سبيل الخروج بخواطر نقذفها فيه في نفوسهم المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الله، يبقى في مؤمنين وفي مسلمين، واحنا عندنا الإيمان له معنى، الإيمان أمر عقدي والإسلام أمر سلوكي، لكن هنا جابهم مؤمنين ومسلمين، قال لك ما هم يلتقون، وانت تسلم زمامك في التكليف الا لمن امنت بحكمته في التكليف، يبقى لازم لما يبقى مسلم يبقى لازم ايه مهم، فان نافق ده يبقى موضوع اهلي، ان راى يبقى موضوع اخر. ولذلك قالت الاعراب ايه امنا، قال لا انتم ما عملتوش، انتم اسلمتم الاسلام الظاهري عشان ترضونا ما نعملش فيكم حاجه، لكن انتم لما يدخل الايه الإيمان في قلوبكم. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هنا بقول إيه؟ هنا في بعض الآيات إنا منجوك وأهلك، وهنا قال الله دنا المؤمنين والمسلمين. يبقى قال لك لأن الأهلية حين تراد على حقيقتها لا يراد بها أهلية الدم. الأهلية للأنبياء أهلية الاتباع، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام مش عمل سلمان الفارسي، قال سلمان منا آل البيت. يبقى الأهلية لإيه؟ ونوح حينما حصل بينه وبين ولده وبعدين قال له ربي إن ابني من أهلي، قال له لا لا لا مش من أهلك، لأن الأهلية في النبوة مش دم، لا ده الأهلية في الاتباع، بدليل أن الله قال مش إنه من ليس من إنه عمل غير صالح. يبقى هنا فهمنا أن الأهلية للأنبياء إيه؟ عمل مش دم ولا جنس ولا أي حاجة. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. تركنا في المكان اللي هنعمل فيه العملية دي آية، قالوا أنه يوجد فيها حجارة من الحجارة اللي إيه؟ اللي نزلت عليهم، عشان ساعة ما يشوف الحجارة يقول لك ده مش بتاعت الأرض دي، ده حجارة جديدة خالص. الله، يبقى دي عشان تبقى آية للغير، للردع اللي هيعمل حاجة زي دي يبقى ربنا مديله إيه؟ فكلا أخذنا بذنبه. الذين يخافون العذاب الأليم، قالوا إنها عين منتنة لا يقبل الإنسان على إنه يشمها، وقيل إنها الحجارة من بقية الحجارة اللي إيه؟ المسومة اللي ترمت عليهم. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. انتقل إلى موضوع آخر، دي قصة إبراهيم، وقصة سيدنا إبراهيم في القرآن واخدة بقى إيه؟ واخدة متعددات، لأن أول قصته الموقف العقدي بينه وبين مين؟ بين الراجل اللي هو كان بيجادله، أتاه الله إيه؟ الملك. إذ قال إيه؟ قال له إيه؟ لا، ربي الذي يحيي ويميت. طب نسيب ده عشان هيبقى فيها، قال له إزاي يحيي ويميت؟ هل أنا أحكم على ده إنه يموت ثم أحكم عليه بأنه يبرر؟ أنا أحييت وأمت. لو الدقة بقى في التعبير نقول لا، أنت تموت الأول وتحييه، تموت وتحيي. لكن هندخل في جدل وصفة، قال لك طب نسيب دي اللي هتاخد جدل دي ونعمل إيه؟ قال له طب إن ربنا بيأتي الشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي إيه؟ تبقى أدي الدقة. وبعد ذلك لإبراهيم موقف في آيات الله في الكون، علم الناس كيف ينظرون إلى آيات الكون ليستنبطوا، فلما أفل ولما مش عارف إيه الله، وبعدين علموا أن تكون دعوته متوجهة إلى أقرب الناس إليه، عشان يبقى ما قال له لأبيه اللي هو عمه، قال له أبيه آزر الله. وبعدين جت قصته في الإيه؟ في الإلقاء في النار، يعني قصص متعددة. وبعدين جت قصته في انه لما رزقوا الولد ارسلوا هو وامه الى بيت الايه؟ بيت الحرام غير ذي زرع. الله، كل الحاجات دي. وبعدين بقى جت ايه حكايه البيت؟ قال له اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت، ولما وقفوا ثاني لقطه ثانيه لما قال له ايه؟ اني جاعلك للناس اماما، واذ ابتلى ابراهيم ايه؟ ربه بكلمات فاتمهن. اتم الكلمات، تمام الكلمات ان هو يؤديه كامله، مش يؤديها كاملة بالمنطق العادي، يؤديها كاملة ولو بالاحتيال. طب قال له ارفع القواعد البيت، لأنه بوأ له المكان وقال له ارفع القواعد. وإحنا عارفين إن المكان له بعدين اثنين، له بعد طولي وبعد عرضي. حين يأخذ بعدا ثالثا يبقى مكين ومكان. البعد الثالث اللي هو الايه؟ الارتفاع. يبقى الطول والعرض صحيح في السطح، وبعدين لما يجي الارتفاع يبقى بعد ايه؟ بعد ثالث، يبقى حكيم. يبقى المأمور به البعد الثالث، بوأ له المكان طولا وعرضا، وبعدين طلب منه البعد انه الثالث اللي هو ايه؟ يرفع ابراهيم القواعد ايه؟ من البيت. يرفع القواعد، طب كان يكفي من ابراهيم ان هو يرفع القواعد على قدر ما تطوله يده، ويبقى ادى ولا ما اداش؟ يبقى ادى. لكن ربنا قال فأتمهن، أتمهن بحيلة حتى، قال ما أنا عايز أزود الرفع شوية كده، ده ما بطولش، فجاب الحجر اللي وقف عليه عشان يزود البيت بمقدار الإيه؟ بمقدار هذا الحجر. يوم ربنا قال ده بيحتل حتى عشان يدي الإيه؟ الرفع على أقصى ما يكون بالحيلة. أم قالوا لما أنت عملت كده أنت مأمون. إني جاعلك للناس إماما. وبعدين اللقطة قال قالها من ذريتي، قال له لا لا لا لا لا لا ينال عهد الظالمين ذريتك، لا المسألة بتاعت النبوة مش إيه مش دم ومادة وقالب، لا دي مسألة اتباع، فاللي يبقى متبع نخليه من ذريته، ولا مش متبع ننقيه عنك. فحينما دعا إبراهيم برضو لقطة ثانية لسيدنا إبراهيم حينما قال اجعل هذا إيه بلدا آمنا، وفي آية ثانية اجعل هذا البلد آمنا. المستشرقين يمسكون هنا بقى يقول لك ايه يا اخوان، مره اقول بلدا ومره اقول البلد ومش عارف ان هي اللي حلوه فيهم، نقول له ان هي الحلوه اللي فيهم تسالها اذا كان المعنى واحد، انما اذا كان المعنى متعدد يبقى كل واحده حلوه في مصالح. اولا نشوف هندسه البلاد، متى نختار بلد عشان نعمل فيها بلد؟ ان يبقى فيها مقومات الحياه، نشرب ازاي، نزرع ازاي، ناكل ازاي، امنه ولا مش امنه، يبقى اذا فيه امن مطلوب لكل بلد، ولا تكون بلدا الا اذا تحققت فيها مواصفات الامن لساكنها. لكن الله يريد لبيته الحرام امنا اخر، هذا الامن ان اللي يدخله كمان يبقى امن مش اللي يقيم فيه، ففيه امن للاقامه ودي كل الناس، كل بلد لازم يكون فيها مقومات هذا الامن. بعد ما جعلها له فيه المقومات كويسه، قال له انا عايز البلد اللي انت عملته دي امنا اي لمن يدخله ومن دخله كان ايه. يبقى اذا امن بدون الالف واللام له معنى، والالف واللام لها معنى ايه، لها معنى اخر، مش متواردين على معنى واحد عشان تقول دي تكرير، لا يا اخوة، كل واحده لها ايه لها معنى. وبعدين ترك ذريته بقى من امراته وهاجر وسلوه الى قصه الايه الاخره دي، وبعدين بقى ابتلي بذبح ولده. الله، ده مساله كبيره قوي. سيدنا ابراهيم واخد ايه؟ امال هو قال ليه ان ابراهيم كان امه؟ ما هو عشان كده واحنا قلنا كان امه يعني جامعا لكل خصال الخير، لان خصال الخير ما فيش واحد ايه يتحملها، منطور الخير هنا وهنا، انما ابراهيم امه يعني فيه كل ايه، فيه كل خصال الايه الخير. طيب جه وفي موسى بقى، قال لك لما تشوف كده تلاقي ابراهيم وموسى مقترنين تملي، ان هذا لا في الصحف الاولى اهي، صحف ابراهيم وموسى، وموسى وابراهيم الذي وفى. الله، يبقى كله ويا بعض، ليه كده ايه الربط ده يعني؟ ام قال لك لان فرعون معروف ان ادعى الالوهيه، والرجل الذي حاجه ابراهيم برضه ادعى الحكايه دي وقال انا احيي وايه، وبقى هم ويا بعض في ايه، في قرن ايه، في قرن واحد. قال وفي موسى، ايه اللي في موسى؟ قال لك ما فيها، بقول وتركنا فيها آية، ودي جت بعدها، أي وآية أيضا في موسى إذ أرسلناه إلى فرعون. هنا آية وهنا إيه، أو هنا معطوفة على في الأرض آيات للموقنين، برضو وفي موسى آيات للموقنين. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. نحن عارفين أن فرعون هو اللي ادعى الألوهية بقى واستخف قومه فأطاعوه. أمد الله موسى بسلطان مبين. السلطان يرد بمعنيين اثنين، المعنى الأول له سلطان يعني يفرض اللي هو عايزه القهر بقى، وفيه سلطان ثاني يقنعه بالحجة، يبقى السلطان إما قهر وإما حجة، القهر يخضع البدن والحجة تخضع العقل، فادنا له إيه بسلطان مبين يعني بإيه بقوة، هذه القوة تأتي من إيه، السلطان ده قوة الحجة، قوة ما عندوش هو قوة تانية، قوة المادية مش عنده، إنما قوة مين؟ قوة الحجة. طب الحجة جات إزاي ويا موسى؟ أم قال لك دائما الحجة اللي فيها إعجاز تبقى معجزة، تأتي في القوم من جنس ما نبغوا فيه، ما يجيش يتحدى قوم في شيء ما يعرفوش، لأنهم يقدروا يقولوا أنا أتحداكم أنكم تعملوا كذا، ولا لو ارتضنا علي وتعلمنا كنا نقدر نجيب زي ده، هم يجيب لهم في الشيء اللي تعلموه ونبغوا فيه. ولذلك كانت أمة العرب معجزة الله لمحمد فيها البيان والأداء، لأنهم أمة بلاغة وأمة فصاحة وأمة لسان. ولذلك لو تستعرض الأمم إلى العصور الحاضرة لا تجد أمة من الأمم صنعت معارضا للكلمة، إنما هم كانوا يصنعون معارض للكلمة. فمثلا سوق عكاظ، سوق المجنة، سوق المربد، الله، كل دي معارض للكلمة عشان نشوف مين المتفوق، ويعملوا للمتفوق جايزة وياخدوه يحلقوا الأصوات بتاعته أو الكلام بتاعه في اللي على الكعبة، اسمه معرض الكلمة. ولا تقوم الأمة ما تعملش معرض إلا للشيء المتفوق فيه. فالعرب متفوقين في هذه، فجاءت المعجزة من جنس ما نبغوا فيه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
6: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
7: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما حكم قراءة البسملة إذا بدأ الإنسان القراءة من منتصف سورة التوبة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يستحب قراءة البسملة في بداية سور القرآن إلا في موضعين: في أول سورة الفاتحة فهي واجبة القراءة لأنها آية من الفاتحة على المختار في الفتوى، ولا تقرأ في أول سورة التوبة باتفاق العلماء. أما إذا بدأ الإنسان القراءة من منتصف سورة التوبة فله ألا يقرأها، بل يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ القرآن مباشرة. وهناك رأي آخر أنه يجوز أن يبدأ بالبسملة إذا قرأ من داخل سورة التوبة وليس من أولها، وهو الأوجه اعتبارا ببقية السور إذا قرأ الإنسان من وسطها، فيستحب له أن يبدأ بالبسملة، والله أعلم. آمن إليك تضرعي
0: ورجائي. دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: تمام الثامنة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 11 بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، هذه تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سور الشورى وقاف والطارق، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات

was

أفعيت.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سور الشورى وقاف والطارق، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف. ضيفنا الكريم، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: ضيفنا الكريم، ولازلنا نتواصل سويا مع سلسلة الرضا في الفكر الإسلامي، ونود اليوم أن نتوقف معا عند قول المولى تبارك وتعالى: وعجلت إليك ربي لترضى.
2: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. إن المؤمن الحق هو الذي يسعى لنيل رضا الله، ويسعى لكل عمل يقود إلى رضا الله تعالى. وإن من أعجب الآيات القرآنية وأعذبها، ويا لذة الأسماع عند تلاوتها، ذلك التعبير

0: العظيم الذي أجاب به موسى عليه السلام جوابا لسؤال ربه حين قال له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. إنه عجلان إلى ربه بعدما تهيأ واستعد 40 يوما ليلقاه وليتلقى منه التوجيه الذي يقيم عليه الحياة الجديدة لقومه، وقد استخلصهم من الذلة والاستعباد ليصوغ منهم أمة ذات رسالة وذات تكاليف وذات أهداف واضحة.
1: أستاذنا، ما الذي حمله على التبكير والعجلة؟
0: إن السبب الذي حمله على التبكير والعجلة هو حبه للقاء الله والشوق لمناجاته والطمع في كسب المزيد من رضاه. إنه قال لربه: هم أولئك على أثري، أي على مقربة مني، وسيلحقون بي بعد زمن قليل، وعجلت إليك ربي لترضى، أي وقد حملني على أن أحضر قبلهم شوقي إلى مكالمتك يا إلهي وطمعي في زيادة رضاك عني. وقال الإمام ابن كثير في قول الله تعالى: قال هم أولئك على أثري، أي قادمون ينزلون قريبا من الطور، وعجلت إليك رب لترضى، أي لتزداد عني رضا. ويقول الإمام ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله تعالى كان عالما بحال سيدنا موسى عليه السلام، ولكن قال: وما أعجلك عن قومك، رحمة لموسى وإكراما له بهذا القول وتسكينا لقلبه ورقة عليه. فقال موسى مجيبا ربه: هم أولئك على أثري. لقد واعد الله موسى عليه السلام على جبل الطور ميعادا ضربه له ليلقاه بعد 40 يوما لتلقي التكاليف، تكاليف النصر بعد الهزيمة، وللنصر تكاليفه، وللعقيدة تكاليفها، ولا بد من تهيؤ نفسي واستعداد روحي لتلقي أوامر الله عز وجل. وصعد موسى إلى الجبل وترك قومه أسفل الجبل. لقد غلب الشوق على موسى إلى مناجاة ربه والوقوف بين يديه، وقد ذاق حلاوتها من قبل، فهو إليها مشتاق عجول. لقد وقف في حضرة مولاه وهو لا يعلم ما وراءه ولا ما أحدث القوم من بعده حين تركهم أسفل الجبل. وعجلت إليك ربي لترضى، آية قرآنية قصيرة في ألفاظها، عميقة في معانيها، عظيمة في أهدافها ومراميها، تحمل في طياتها شوقا صادقا ومحبة خالصة وحرصا على رضا الله يفوق كل انتظار. وعجلت إليك ربي لترضى، ينبغي أن تكون شعارا لكل مسلم يرجو فضل الله ونعمته وينشد مغفرته ورحمته ويبغي أن يدخل جنته وينال رضوانه ومنته. لقد سمع أعرابي قول الله تعالى: وعجلت إليك ربي لترضى، فقال في دعائه: اللهم اغفر لعبد قد تأخر في المجيء. عجلت إليك ربي لترضى، رضاك علي رزق واصطفاء، رضاك الفوز في الدنيا وعز، وفي الأخرى لنا نعم الجزاء. لأجل الله نرضى ثم نرضى، لأجل الله يحلو الابتلاء، سنلتحف اليقين كساء أمن يقوي عزمنا نعم الكساء، سنغزل من جبين الظلم عدلا يقود النصر يكسوه الإباء، فإما حظنا نصر مبين وإما جنة فيها الهناء.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: 8:30 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، انضم إلينا الآن من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الشعراء، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإنه لفي

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الشعراء تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما يتيسر من سورة القصص.

تلك آيات الكتاب المبين.

0: أخي المسلم، روي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لسعيد بن المسيب: اسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. قال سعيد: أو فيها سوق؟ قال أبو هريرة: نعم، أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم، فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا، فيزورون الله عز وجل، ويبرز لهم عرشه، ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة، فتوضع لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من ياقوت، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم وما فيهم دنيء على كثبان مسك وكافور، وما يرون أن أصحاب الكراسي أفضل منهم مجلسا. قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ قال: نعم. هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لا. قال صلى الله عليه وسلم: كذلك لا تتمارون في رؤية ربكم عز وجل، ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله تعالى محاضرة، حتى إنه ليقول للرجل: ألا تذكر يا فلان يوم عملت كذا وكذا؟ يذكره بعض غدراته في الدنيا، فيقول: يا رب، ألم تغفر لي؟ فيقول: بلى، فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. فبينما هم كذلك غشيتهم سحابة من فوقهم، فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة، فخذوا ما اشتهيتم. قال: فنأتي سوقا قد حفت به الملائكة، فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله، ولم تسمع الآذان، ولم يخطر على القلوب. قال: فيحمل لنا ما اشتهينا، ليس يباع فيه شيء ولا يشترى، وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا من قصار السور.

0: وقفنا لك ذكرك. صدق الله العظيم.
1: من قصار السور تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة دخان: بل هم في شك يلعبون؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. الإضراب هنا في قوله تعالى: بل هم في شك يلعبون. الإضراب هنا إضراب إبطالي، أبطل الله تعالى به إيقانهم المزعوم، أي إيقان هؤلاء المشركين والكفار المزعوم أنه لا بعث بعد الموت. فهنا أضرب الله تعالى عن قولهم فقال: بل هم في شك يلعبون. فهذا إضراب إبطالي، أبطل الله تعالى به إيقانهم المزعوم في قوله تعالى: إن كنتم موقنين، لعدم جريانهم على مقتضاه، أي ما قالوا ذلك عن جد وإذعان، وإنما قالوه تقليدا لآبائهم، وهم في شك مما ذكر من شؤونه سبحانه وتعالى، لعدم التفاتهم إلى البراهين القاطعة. وقيل يلعبون، أي يضيفون إلى النبي صلى الله عليه وسلم الافتراء استهزاء، شأنهم كشأن الصبي الذي يلعب فيفعل ما لا يدري عاقبته. والالتفات عن خطابهم إلى الغيبة إنما هو إعراض عنهم لشدة عنادهم ولعدم التفاتهم إلى الحق البين الذي أنزله الله تعالى على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم.
2: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة يتلو علينا من سورة آل عمران.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة عما تيسر من سورة آل عمران، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ عبد السميع بيومي.
0: تبارك الله في علياء عزته.

سبحانه وتعالى.

كان هذا الابتهال للشيخ عبد السميع بيومي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، فضل الله بعض الشهور على بعض، وبعض الأيام على بعض، وبعض الليالي على بعض، وفضل الله مصر على سائر البلدان كما فضل بعض الناس على بعض. والفضل إخوة الإيمان كما يقول ابن الكندي المصري على ضربين، في دين أو دنيا أو فيهما جميعا. وقد فضل الله مصر وشهد لها في كتابه بالكرم وعظم المنزلة، وذكرها باسمها وخصها دون غيرها، وكرر ذكرها وأبان فضلها في آيات من القرآن العظيم تنبئ عن مصر وأحوالها وأحوال الأنبياء بها والأمم السابقة، والآيات البينات يشهد لها بذلك القرآن الكريم، وكفى به شهيدا.

0: أكرم الله مصر وذكرها باسمها صراحة في القرآن الكريم وكناية في أكثر من موضع، فقال سبحانه: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. ووصف الله مصر بأنها بلد الأمن والأمان، فقال سبحانه: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقال سبحانه: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. مصر بلد الأنبياء والصالحين، عاش على أرضها إبراهيم وموسى ويوسف وعيسى. مصر بلد الرجل المؤمن من آل فرعون، قال تعالى: ودخل المدينة، قال تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. إخوة الإيمان، مصر بلد العلماء والصالحين، أوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحمة. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. إشارات ضبط الوقت، وقد أعلنت تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 13 من سورة الحجرات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم

والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد.

بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ

والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد

الكافرون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

ربنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى

الشيطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس

0: صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سور الحجرات وقاف والذاريات والطور والنجم. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد ربع ساعة من الآن.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد. لما أذن الله للمؤمنين بالهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بادر إليها كل مستطيع من الصحابة، وكانت حينها واجبة على المسلمين حتى يفروا بدينهم وينصروا النبي صلى الله عليه وسلم وينشروا دعوة الحق. يحكي البراء بن عازب رضي الله عنهما أن أول من قدم المدينة على الأنصار من المهاجرين هو مصعب بن عمير البدري القرشي رضي الله عنه، وكان من السابقين إلى الإسلام، ومعه ابن أم مكتوم وهو من السابقين المهاجرين ومؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ضريرا أي كفيف البصر. وكان مصعب وابن أم مكتوم رضي الله عنهما يقرئان الناس القرآن. ثم قدم بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السابقين الأولين الذين عذبوا في الله تعالى عذابا شديدا

0: وصبر على ذلك، وقد شهد بدرا، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم على التعيين بالجنة. وسعد بن أبي وقاص المكي رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد السابقين الأولين، وأحد من شهد بدرا والحديبية، وعمار بن ياسر رضي الله عنهما أحد السابقين الأولين والأعيان البدريين. ثم قدم إلى المدينة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. ويصف البراء فرحة الأنصار بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فيقول: فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء كفرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قدومه صلى الله عليه وسلم بعد مدة من انتشار الإسلام في المدينة، تمكن فيها البراء رضي الله عنه من قراءة وحفظ سورة الأعلى، جاء في زاد المعاد: وسمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، فأحدقوا به مطيفين حوله، والسكينة تغشاه، والوحي يتنزل عليه في قوله تعالى: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. فسار حتى نزل بقباء في بني عمرو بن عوف، فنزل على كلثوم بن الهدم، فأقام في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس بعد النبوة. وقد كان بناء مسجد قباء أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم عند وصوله للمدينة، وهو أول مسجد أسس في الإسلام، فهو مكان التقاء المسلمين وتقوية الأواصل بينهم، ويعد مدرسة لتعليم المسلمين لكل أمور حياتهم. والمسجد يقوي وينمي الروابط والأواصر بين المسلمين، ويذيب الفوارق بينهم، ويتعاون فيه المسلمون على البر والتقوى دون النظر إلى الفوارق الطبقية التي بينهم. بل كان المسجد أيضا مكانا لإعلان أفراح المسلمين، ومكانا لتربية الأطفال، ومأوى للفقراء وعابري السبيل. وقبل ذلك فهو مكان يعبد فيه المسلمون ربهم، ويحافظون على إيمانهم، ويقوون علاقاتهم بربهم. وفي مسجد قباء نزل قول الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. وفيه دليل على فضيلة مسجد قباء وفضل أهله لصلاح نيتهم رضي الله عنهم أجمعين. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، واصل حديثنا حول قول الله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه الآية من سورة الأنعام، وقد بدأنا الحديث عن هذه الآية فضيلة الدكتور في الحلقة السابقة، وبينتم أول هذه المحرمات وهي عدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى، ثم الوصية بالإحسان إلى الوالدين، بعد ذلك عودة إلى ما حرمه الله سبحانه وتعالى فقال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق.
2: نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. تحكي هذه الجملة القرآنية أو هذا البيان القرآني في هذه الآية الكريمة حال الذين كانوا كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يقتل ولده مخافة أن يطعم معه، لأن الحياة كان فيها من الشظف ما فيها، ولذلك كان بعض الآباء تسول له نفسه عندما يغيب عنه أن الرزاق هو الله، فيمد يده بالسوء إلى ضناه إلى ولده إلى فلذة كبده من شدة الفقر فيقتل ولده. فوصى المولى تبارك وتعالى ونهى بأنه لا يجوز أبدا أن يقتل الأب ابنه بسبب الفقر والإملاق، لأنه سبحانه وتعالى هو الرزاق، وما كان الأب رزاق وإنما هو أكال، كما يأكل ولده من رزق الله عز وجل. ولذلك لعلنا نرى نحن نرزقكم وإياهم، مرة نحن نرزقكم وإياهم، ومرة أخرى نحن نرزقهم وإياكم،
1: وهذا خشية إملاق ومن إملاق
2: يعني
1: ربما بادر إلى قتل ابن خوفا من الفقر،
2: يستشعر الفقر، لأن فيه ناس يعني ظنهم برب العالمين سيء، فيقوم يقول في نفسه إنني
1: توقع السوء،
2: نعم إن فعلت كذا سيأتيني الفقر، فيكون خشية الفقر أو من فقر حاضر، والصواب لا من حاضر من الفقر ولا من مستقبل مستشعر من الفقر. لا يجوز لأحد أبدا أن يفقد الاتجاه إلى الله، لأنه لو فقد وجهته إلى الله فسيصنع ما قصه القرآن الكريم من أن يقتل نفسه أو أن يقتل ولده، في حين أن الله هو الرزاق سبحانه، فهو سبحانه وتعالى الذي يرزقنا وإياهم أو يرزقهم وإيانا. يعني مرة كما تفضلت نحن نرزقكم وإياهم، ومرة أخرى نحن نرزقهم وإياكم، كأن المولى تبارك وتعالى يريد أن يقول إن الخير الذي يأتي الآباء قد يكون بسبب صلاح الأبناء، أو الخير الذي في الأبناء قد يكون سببه صلاح الآباء وكان أبوهما صالحا. وعلى هذا يجب أن نتسابق في الفرار إلى الله من أجل أبناء من الصالحين وآباء من الصالحين، فيفيض الخير، والله سبحانه وتعالى إذا أعطى أدهش، لأن الله في يده خزائن السماوات،
1: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
2: نعم،
1: من المحرمات: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه العادات كانت منتشرة عند العرب قبل الجاهلية، فجاء الإسلام ينقي الفطرة من هذه الأمور التي تخالف الفطرة السليمة.
2: نعم،
1: ارتكاب الفواحش،
2: ارتكاب الفواحش، ودائما كلمة فحش تدل على الشيء السيء الذي لا ترتضيه النفوس، تكرهه النفوس، فلا يجوز مطلقا. ليس فقط وإن كان الفواحش هنا أعلاها الزنا، فالمولى تبارك وتعالى لم يقل ولا تفحشوا، وإنما قال ولا تقربوا، كما قال ولا تقربوا الزنا. مجرد القربان منهي عنه، فما بالنا بملابسة الفاحشة أشد نهيا. وبناء عليه كأن المولى تبارك وتعالى يقول إياكم والاقتراب من الوسائل المقربة، فضلا عن أن تشتبكوا بالفواحش. وهذا من أبلغية القرآن في أنه بعيد جدا عن الفواحش، يجب أن تتضلع بالفضائل وبكل أنواع الابتعاد عما يقربك إلى الفواحش، يعني فضلا عن أن تلتبس بها.
1: يعني هذا النهي عن القربة من الفواحش،
2: نعم،
1: هو أشد من التحريم.
2: نعم، مجرد الاقتراب منهي عنه. واضرب لنا سيدنا الشيخ الشعراوي بهذا الأمر مثالا عز عن النظير، يقول إذا كنت في الطريق العام فنظرت بعينك إلى بستان فوجدت فيه وردة وحمراء جميلة، فمجرد أنك تنظر إليها في كل الأمور لا جناح عليك، ثم اقتربت منها لا جناح عليك، ثم أردت أن تقتطفها وهي ليست لك، هنا تأتي الحرمة. إلا في الفواحش، وانت على الطريق العام بعيد خالص عن الوردة، ممنوع النظر إلى الوردة وأنت في الطريق العام، إذن ممنوع أن تأخذ بخطوك إلى البستان، ولا يجوز لك أن تذهب إليها. فإن قطفت هذه الوردة فقد وصلت إلى أعلى درجات التحريم، أو إلى خطوات متعددة في الحرام.
1: يبقى إذن فضيلة الدكتور، يعني على المرء ألا يغتر بنفسه ويقول أنا قادر على أن أمنع نفسي من الوقوع في المعصية، فعليه ألا يقترب من المسببات،
2: نعم،
1: أو من الأمور التي قد تهيئ له الوقوع في المعصية، ويقول أنا أحفظ نفسي. وهذا في الحديث النبوي كراع يرعى حول الحمى،
2: نعم،
1: يشك أن يواقعه،
2: نعم،
1: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارم.
2: نعم، ومن حام حول الحمى دخله. ولا يجوز مطلقا أبدا أن أثق في عقلي أن هذه المقدمات سأنتصر عليها فلا أذهب إلى النتائج. الفواحش بالذات قد يقع فيها العبقري والواعي والعابد. ولذلك المولى تبارك وتعالى لم يقل قل للفاحشين أو لقليل الأدب يغض من أبصارهم،
1: قل للمؤمنين.
2: للمؤمنين، لأن أقرب شيء ممكن يعني يلوث بياض ثياب المؤمن النظرة. ولذلك في الفاحشة بالذات لا يجوز للإنسان أبدا أن يثق بعقله، وإنما يجب أن يثق في الله فلا يقترب حتى لا يحترق. نسأل الله العافية.
1: إلى هنا إخوة الإيمان نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلومه بجامعة الأزهر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة،
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 26 من سورة النجم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر.

الدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر

قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ

البصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر

مطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان،

الأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

متكئين على فرش بطائنها من استبرق

متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة،

وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سور النجم والقمر والرحمن والواقعة. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد قليل. 11:15 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثانية بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل بدءا من الآية 41 من سورة الواقعة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض

وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور.

0: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سور الواقعة والحديد والمجادلة. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في الواحدة والنصف إلا 5 دقائق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
1: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج، نقدم عرضا وتحليلا لكتاب صفة الصفوة للإمام أبي الفرج بن الجوزي المتوفى في عام 597 من الهجرة، ومعنا ضيفا كريما الأستاذ الدكتور مصباح منصور موسى، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية ووكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة. ضيفنا الكريم، ما زلنا نقدم عرضا وتحليلا لهذا الكتاب المتفرد في بابه، باب السير والتراجم، ونقدمه اليوم تلبية لحاجة عصرية ملحة، وهي حاجتنا الماسة وحاجة شبابنا بشكل خاص إلى القدوة والأسوة الحسنة ليتأسوا بها خلقا وعلما ومعاملة. وهذا الكتاب صفة الصفوة اشتمل على ترجمة ل1030 من خيرة البشر، وطبعا أولهم خير البشر قاطبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم عدد من الصحابة والتابعين الأتقياء الأنقياء. ونبدأ بما كتبه المؤلف عن خير أسوة وخير قدوة على الإطلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونركز على جوانب القدوة التي ركز عليها المؤلف في شخصية الهادي البشير صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس مجرد شخصية تاريخية نقرأ عنها، بل هو النموذج العملي الذي ينبغي أن تتشكل عليه حياتنا كلها. لقد عرض ابن الجوزي في صدر كتابه جملة من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وأخلاقه وأحواله، ليبين أن الكمال البشري قد اجتمع فيه كما لم يجتمع في أحد سواه. ومن أعظم ما يظهر سيرته صلى الله عليه وسلم كما تحدث الإمام كمال العبودية لله تعالى. فمع أنه سيد الخلق وأحبهم إلى الله تعالى، إلا أنه كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فلما قيل له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات أن العبادة ليست مجرد تكاليف ثقيلة، وإنما هي شكر لله تعالى على نعمه. ومن أعظم الدروس التربوية المهمة هنا أن الإنسان كلما ازدادت نعم الله عليه ازداد شكرا وخضوعا وعبودية له سبحانه.
3: نعم، ومع كمال عبوديته صلى الله عليه وسلم وعظيم خشيته لله تعالى، كان مع كل ذلك مثالا في التواضع، ولم يكن يتباهى بعبادته وطاعته كما يفعل كثير من المنتسبين للتدين اليوم.
4: إن من شمائل النبي العظيمة التي تحدث عنها الإمام التواضع، حيث كان يجلس بين أصحابه فلا يعرفه الغريب من بينهم، وكان عليه الصلاة والسلام يخصف نعله بيده ويرقع ثوبه ويخدم أهله، وكان يقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وهذه خصلة عظيمة يحتاجها الدعاة والعلماء وطلاب العلم وكل من آتاه الله شيئا من الجاه أو المكانة. فكلما ارتفع الإنسان عند الله ازداد تواضعا للناس. ومن أعظم أخلاقه الرحمة، فقد وصفه الله بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكانت رحمته عليه الصلاة والسلام تشمل الصغير والكبير والرجل والمرأة والقريب والبعيد، بل شملت الحيوانات وغيرها من الكائنات التي خلقها الله في هذا الكون. ولما جاء ملك الجبال يعرض عليه أن يطبق الأخشبين على أهل مكة، والأخشبان هما جبلان يحيطان بمكة لأنهم آذوه وكذبوه، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده. إنها الرحمة التي تنظر إلى المستقبل ولا تستسلم لردود الأفعال العابرة. ومن الشمائل التي تحدث عنها الإمام ابن الجوزي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الحلم والعفو. لما دخل النبي مكة فاتحا منتصرا بعد سنوات طويلة من الأذى والحروب والتشريد، وكان يستطيع أن ينتقم ممن آذوه، قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهذا يعلمنا أن العفو عند المقدرة من أخلاق الكبار. ومن الصفات التي تناولها الإمام الصدق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقريش كانت تسميه قبل البعثة بالصادق الأمين. ولما صعد على الصفا وقال لقومه: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. ومن الشمائل العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم الصبر، فقد صبر على أذى قومه، وصبر على فقد الأحبة، وصبر على الفقر والجوع، وصبر على تكذيب الناس له، حتى أقام الله به هذا الدين المتين. ولهذا فكل داعية إلى الله يحتاج إلى زاد من الصبر يستمده من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: نعم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه هي أهم جوانب القدوة التي ركز عليها المؤلف في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جوانب كثيرة في العبادة والأخلاق والقيادة والدعوة. فقد كان صلى الله عليه وسلم قدوة صالحة وأسوة حسنة في جميع جوانب حياته.
4: إن الذي يقرأ ما جمعه ابن الجوزي من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم يدرك أن الاقتداء به ليس في جانب دون آخر، فهو قدوة في العبادة، وقدوة في الأخلاق، وقدوة في الأسرة، وقدوة في القيادة، وقدوة في التعليم، وقدوة في الدعوة، وقدوة في التعامل مع المخالفين، وقدوة في السلم والحرب. ولهذا كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا يتعلمون منه كل شيء، حتى إنهم كانوا يتتبعون أفعاله وهيئته وسمته وكلامه. وكان أحدهم يفرح إذا عرف سنة من سننه حتى يعمل بها. ومن هنا نفهم سر عظمة هذا الجيل المبارك. لقد كانت علاقتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم علاقة اقتداء واتباع، لا مجرد إعجاب ومحبة. فالمحبة الصادقة تثمر بلا شك اتباعا، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن الأمة اليوم ليست بحاجة إلى معرفة تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هي بحاجة إلى تحويل سيرته إلى واقع عملي. نقتدي بصدقه في كلامنا، وبرحمته في تعاملنا، وبتواضعه في حياتنا، وبصبره في الشدائد، وبعبادته في علاقتنا بربنا، وبحكمته في دعوتنا إلى الله عز وجل. وهذا هو المقصود الأعظم من دراسة السيرة النبوية المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم.
3: صلى الله عليه وسلم. سنواصل إن شاء الله تعالى قراءتنا وتحليلنا لهذا الكتاب صفة الصفوة للإمام أبي الفرج ابن الجوزي في حلقات أخرى قادمة. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور مصباح منصور موسى، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية ووكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة فصلت، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي ما تيسر من سورة فصلت.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضيافتنا الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك معنا.
2: أهلا بك أستاذ إسماعيل.
1: ونحن نتحدث عن الهجرة النبوية، لابد وأن نقف على تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى المدينة المنورة. كيف بدأ بناء الدولة؟ كيف مهد الأجواء لبدء علاقة جديدة ما بين المهاجرين والأنصار؟ وكيف صف الخلافات التي وجدت في هذا المكان الجديد لتستقيم الحياة ولتنشأ الدولة الإسلامية الحديثة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعض. الهجرة لم تنل في القرآن الكريم أكثر من 4 أسطر، آية إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هذه هي الآية التي جاءت في الهجرة، وآيات في سورة الحشر ترتبط بالهجرة. وقفتنا في هذه الحلقة هي جواب عن سؤال حضرتك يا أستاذ إسماعيل: كيف بنى النبي الدولة في المدينة؟ قلت في حلقة سابقة إن حدث الهجرة هو حجر الزاوية الذي به تحول الإسلام من كونه دينا ودعوة في مكة، سواء كانت المرحلة التي كانت دعوة فيها سرا أم المرحلة التي كانت فيها الدعوة علنا وجهر النبي بالدعوة. كانت الفكرة الإسلامية أن الإسلام دين ودعوة، بالهجرة تحولت الرسالة الإسلامية من كونها مجرد دين ودعوة إلى كونها دينا ودعوة ودولة، دولة بمعنى الكلمة. دي هذه أول دولة في الإسلام، الإسلام في المدينة كان بهذه الهجرة. الحديث بعد هذه الفكرة ترتيبك فيه منطقي، لأنه بعد أن تحول الإسلام إلى دين ودعوة ودولة نريد أن نتبين معالم ذلك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووضعها الاجتماعي على هذه الصورة: يهود، عدة فرق، بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، وقلائل هنا وعناصر هناك وهكذا. ثانيا مشركون على الديانات التي اتخذوها لأنفسهم، قلة تكونت بفضل الله ثم بالداعية البعثة الدينية أو التعليمية التي بعثها رسول الله، وهي أول بعثة تعليمية وتوعوية في الوجود حسب تدوين التاريخ. مصعب بن عمير النبي أصحبه لأصحاب بيعة العقبة الثانية ليعلمهم كيف يعبدون الله ويقرؤون القرآن. أسلم بسبب مصعب نفر، واحد من هنا واثنان من هناك، كان هؤلاء نواة الأنصار في المدينة المنورة.
1: نريد أن نقف على النقطة الأساسية التي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مركز العقيدة، المسجد.
2: هذا أول شيء فعله رسول الله.
1: نعم،
2: وقام ببناء المسجد أولا، لأن المسجد هو سفارة الله في الأرض.
1: نعم،
2: سفارة الله في الأرض، منه تؤخذ قرارات السلم والحرب وقرارات السياسة الشرعية الداخلية، وقرارات كبريات القرارات أخذت في المسجد. كان البرلمان وكان كل شيء.
1: ثم انتقل إلى تمهيد الأجواء، إزالة الخلافات.
2: نعم.
1: لابد وأن تكون القلوب على أتقى قلب رجل واحد.
2: نعم نعم.
1: مفيش خلافات. نعم. عمل إيه؟
2: فعل الآتي. قبيلة الأوس هي قبيلة، لكن هناك جيوب خلافات فيما بين بعض أفرادها والبعض، وكذلك قبيلة الخزرج. قام النبي بتصفية الخلافات البينية في كل قبيلة، وجعل القبيلة أسرة واحدة، الأوس أسرة والخزرج أسرة، ثم بنى على ذلك الربط بين الأوس والخزرج من خلال صلح عام يجمع القبيلتين ويصهرهما في بوتقة واحدة.
1: نعم.
2: ثالثا، عقد شيئا لم يسبقه إليه أحد في التاريخ، آخى بين العناصر المسلمة القادمة من مكة وهم المهاجرون، وبين العناصر التي هي من أهل المدينة وهم الأنصار. هذه المراجعة للبنية الاجتماعية للمدينة جعلت المسلمين في المدينة وحدة واحدة وكيانا واحدا. ثم عقد معاهدة مع اليهود بكل قبائلهم، حتى الآن لا نجد قبلها معاهدة بهذه الصورة وبهذه البنود وبهذه الكيفية.
1: نعم.
2: لذلك صار الإسلام دينا ودعوة ودولة ونظاما.
1: إذن من أسس تكوين الدولة العقيدة، العقيدة الصحيحة والثبات على المبدأ، ثم الاتحاد حول هدف واحد،
2: مصالحات الاجتماعية.
1: وذلك ينطبق عليه قول القائل: كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب.
2: نعم. نعم.
1: ولا تتفرقوا أحدا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أحادا. ويقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: ابن القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في العاشرة والربع يقدم الزميل دكتور وسام البحيري حلقة من برنامجه من تراثنا الإذاعي. تتضمن هذه الحلقة أمسية دينية مسجلة من الساحة الهاشمية ببني عامر بمحافظة الشرقية. وتتضمن هذه الأمسية تلاوتين، الأولى للقارئ الشيخ إسماعيل محمود الشريف، والثانية للقارئ الشيخ فتح المليجي، وابتهالات للمبتهل الشيخ وحيد الشرقاوي، يقدمها الإذاعي رياض فهمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. متفق عليه. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعهده وهو عليه شديد، فله أجران. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي. واستذكروا القرآن، فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. متفق عليه. وتفصيا أي تفلتا وتخلصا. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن شريحا الحضرمي ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوسد القرآن. رواه النسائي وإسناده صحيح. وعن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما: جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: وما المحكم؟ قال: المفصل. والمفصل من سورة الحجرات إلى آخر القرآن الكريم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ شعبان الصياد يتلو علينا ما يتيسر من سورة هود.
4: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة هود، تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان الصياد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، في العاشرة والربع يقدم الزميل دكتور وسام البحيري حلقة من برنامجه من تراثنا الإذاعي. تتضمن هذه الحلقة أمسية دينية مسجلة من الساحة الهاشمية ببني عامر بمحافظة الشرقية. فيها تلاوتان، الأولى للقارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف، والثانية للقارئ الشيخ فتح المليجي، وتختتم بابتهالات للمبتهل الشيخ وحيد الشرقاوي. الأمسية من تقديم الإذاعي رياض فهمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول الحق سبحانه: ففروا إلى الله. في الخلوة مع الله لا تحتاج إلى حجز موعد مسبق، بل كل الأوقات متاحة بين يديك وأنت من تقرر. ما أكرمك يا الله. في الخلوة مع الله لا تحتاج للاعتذار، فهو يحب الملحين. ما أعظمك يا الله. في الخلوة مع الله لا تحتاج لأن تكون صاحب عبارة منمقة وحجة دامغة لتنال طلبك، فهو يعلم بحاجتك قبل سؤالك. ما أقربك يا الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ محمد عبد الرؤوف السهاجي.

بر الوالدين لإخوة الإيمان من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. بر الوالدين إخوة الإيمان باب من أبواب الجنة، فالله عز وجل قد أوصى بالوالدين فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إن الله عز وجل قد قرن شكره سبحانه وتعالى بشكر الوالدين والإحسان إليهما، فقال عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالوالدين لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. إخوة الإيمان، إن الذي يعق والديه يجد أثر هذا العقوق في الدنيا والآخرة، فاللهم اجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا. الواحدة إلا دقيقة، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذا موعد أذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ محمود خليل الحصري لصلاة الظهر، أذن العصر يحين موعده في 4:05. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة البقرة، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي ما تيسر من سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، معكم في قراءتها محمد جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، حول فضيلة الصدق وأهميته في الإسلام نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان الصدق أساس الإيمان. جاء فيه: إن الصدق قيمة إنسانية نبيلة وخلق إسلامي أصيل، ينبئ عن طيب المعدن وكمال المروءة، والمتأمل في كتاب الله عز وجل يدرك أن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بالصدق دلالة على شرفه وعلو قدره، حيث يقول الحق سبحانه: قل صدق الله، ويقول عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا. وهذا دليل قوي على عظم مكانة الصدق التي يؤكدها أيضا ملازمته للإيمان، فقد أمر الله تعالى به وبين سبحانه أن المؤمنين حقا هم الصادقون، حيث يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والتوبة والصدق إخوة الإيمان دأب الأنبياء والمرسلين، حيث يقول الحق سبحانه: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، ويقول سبحانه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. والمسلم الحق يدرك أن الكلمة أمانة، لذلك يتحرى الصدق في جميع أقواله، سواء أكانت مسموعة أم مرئية أم مكتوبة، يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. ثم إن أعلى ثمار الصدق الفوز بالجنة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومن المؤكد لنا إخوة الإيمان أن نور الصدق إذا سطع في القلب صدق الإنسان في عمله كما صدق في قوله، حيث يقول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، إن العمل الصادق هو الذي لا خداع فيه ولا غش ولا رياء، ويكون ذلك بتحري الحلال والبعد عن الحرام والوفاء بالعهود وتأدية الأمانات، كما أن الصدق في العمل يتطلب بلا شك إتقانه على الدرجة الأكمل، كما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وفي الختام إخوة الإيمان، لقد أكد الإسلام أن الإنسان الصادق قولا وعملا سليم النفس، نقي الفطرة، قريب من الناس، يألف ويؤلف، لا يغش في تجارة، ولا يخادع في معاملة، ولا يتاجر بالأزمات. فهنا يورثه الصدق الأمان النفسي والطمأنينة القلبية والسعادة المجتمعية، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة. ويقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من كانت له عند الناس ثلاث وجبت له عليهم ثلاث: من إذا حدثهم صدقهم، وإذا ائتمنوه لم يخنهم، وإذا وعدهم وفى لهم. وجب عليهم أن تحبه قلوبهم، وتنطق بالثناء عليه ألسنتهم، وتظهر له معونتهم.

اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل. قدمنا لكم إخوة الإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية بعنوان الصدق أساس الإيمان، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، نفذها هندسيا الزميل محمود الطناني. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 14 من سورة المجادلة.

سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.

يحكم بينكم والله عليم حكيم.

0: برواية حفصنا العاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 14 من سورة المجادلة وسورة الحشر وسورة الممتحنة وحتى الآية 9 من سورة الصف. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم في حوالي الثالثة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. معنا اليوم نموذج متفوق مشرق من خيرة أبناء هذا الوطن. نتعرف على الابن.
2: الاسم عبد الله إسلام محمد نجيب كمال، من محافظة المنوفية، مركز الباجور، مقيم في قرية شبرا زنجة.
1: الصف الدراسي.
2: الصف الدراسي الصف الأول الثانوي الأزهري.
1: أستمع منك إلى ما تحفظ من سورة البقرة، تفضل.

0: بارك الله فيك وفي والديك لابن عبد الله إسلام محمد الصف الأول الثانوي.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
0: لابن عبد الله، أستمع منك إلى ما تحفظ من الابتهالات، تفضل.
2: لا.

0: أبنائي طلائع الإيمان، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع هذا الابن النموذج الطيب المشرف، الابن عبد الله إسلام محمد نجيب، الصف الأول الثانوي الأزهري من محافظة المنوفية. ولكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الخامسة، معكم خلالها من هندسة الهواء محمود الضناني، ومن أسرة المذيعين الدكتور علاء عرابي. وفي فترة إذاعية سابقة كان معكم زميلي محمد جمعة من أسرة المذيعين. اللهم يا ربنا اغفر لنا الذنوب والآثام والأوزار، اللهم يا ربنا كلنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم قربنا منك وقربنا من كتابك، وعلمنا منه ما جهلنا يا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الأنفال يتلو علينا القارئ الشيخ علي محمود.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من سورة الأنفال تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم علياء الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد. نرحب بكم إخوتي، ونرحب بضيفنا الدكتور أيمن أبو الفتوح، الباحث والمحاضر في العلوم الشرعية والتربوية والنفسية والعلاقات الأسرية. أهلا ومرحبا يا دكتور.
2: أهلا بحضرتك والسادة المستمعين.
1: الهجرة النبوية أهم حدث في تاريخ الإسلام، لذلك أرخ المسلمون به لأيامهم، ولم يخلو ذلك الحدث التاريخي العظيم من دور بارز للمرأة المسلمة التي كان لها دور كبير على مدار تاريخنا الإسلامي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فحقا حينما نتأمل في هذه الأحداث العظيمة للهجرة النبوية المشرفة نجد أنها متكاملة في كل أركانها وفي كل أحداثها وفي كل ما فيها من العبر والدروس، بل إنها من تكاملها أنها أعطت لكل إنسان ولكل فرد يمثل قطاعا من المجتمع في كل زمان ومكان هذا الدور الذي يساهم به في نجاح هذه الرحلة المباركة العظيمة، ومنها دور المرأة. ولكن بهذا الوعي وبهذا الفهم وبهذا الإدراك لطبيعة المرأة وطبيعة خلقتها وما تستطيع أن تقوم به حتى لو كان في محضر من الرجال، ولكن دون أن تتعدى الحدود أو يتعدى أحد من الناس الحدود معها في التصرف، ومن ثم نستطيع أن نتعلم الكثير مما يتعلق بأمر المرأة في الهجرة النبوية المشرفة.
1: والمرأة قامت بدور مهم في الهجرة النبوية، فشاركت في إنجاحها جنبا إلى جنب مع الرجال، وهذا من أهم الدروس التي نتعلمها من حادثة الهجرة.
2: نعم، لأننا في حياتنا لا بد وأن نعي الدور الضروري والأساسي للمرأة، فهي الأم وهي الأخت والزوجة والابنة، وهي القريبة العمة أو الخالة أو الجدة، كل هؤلاء لهم الدور البارز في حياة الإنسان. فحينما تعامل الإنسان في الحياة لابد وأن يهتم بدورهن وأن يهتم بمكانتهن معه، وخاصة حينما تعلم ذلك من الهجرة النبوية وما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما يكلف هذه بمهمة، أو أنه يترك لهذه أن تفعل شيئا أو أن تحضر شيئا أو أن تقول شيئا. كل ذلك يعلمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو استطعنا أن نجعل لها الدور في الأمر العظيم فهذا أمر طيب.
1: وإذا تأملنا بعمق رحلة الهجرة لوجدنا لكل من السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق وأختها السيدة عائشة رضي الله عنهما دورا بارزا، فهما من أوائل من علموا ببدء رحلة الهجرة وأظهروا الثبات، فلم يتعلق بوالد أو بزوج ليصرف عيون قريش بعض الوقت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه.
2: نعم، هنا أمر في غاية الأهمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل إلى بيت سيدنا أبي بكر الصديق أمره أن يخرج من في الحجرة أو من في المكان، فأجابه بأنه إنهم أهل رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد عقد العقد على السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في ذلك الوقت. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقبل بأنها تحضر ولأنها تعلم، وكذلك أختها الكبرى السيدة أسماء رضي الله تعالى عنها علمت هي الأخرى. كان هذا الثبات من حسن التربية والتنشئة السليمة، وكذلك من حسن الوعي والفهم والإدراك من السيدة عائشة ومن السيدة أسماء لهذا الحدث العظيم، لأن الأب لا شك أنه كان يتحدث إليهم جميعا عن أمر الهجرة وأنه يرغب في الهجرة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يأمره أن ينتظر قليلا. وهنا هذا الوعي منهما رضي الله تعالى عنهما يعلم جميع البنات أو جميع السيدات في كل مراحل العمر المختلفة والمواقف المختلفة أنه لابد من الإدراك والوعي لمثل هذه الأحداث. ومن هنا كان الثبات منهما رضي الله تعالى عنهما، وكان التكتم وكان حفظ السر، وكان كذلك التعمية للكفار والمشركين عن أمر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله تعالى عنه،
1: وأنهما حافظا على كتمان السر، وبخاصة السيدة عائشة رضي الله عنها، والتي كانت لم تكمل العاشرة من عمرها، وكيف واجه أبا جهل عندما ذهب إلى دار أبي بكر الصديق رضي الله عنه يسأل عنه وتحمل أذاه وصبره.
2: نعم، هنا الأمر العظيم في أنها تستطيع أن تحفظ السر وأن تعي ما يحدث حولها، وأنه لابد من الكتمان ولابد من الثبات حينما تتحرك داخل البيت أو خارج البيت، لا تتأثر التأثر السلبي بغياب الأب وكذلك بغياب الزوج الذي عقد عليها، ولكنها تطمئن لأنها تؤمن بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان، وقد تعلمت وتربت على يد الأب الصديق رضي الله تعالى عنه. وهذا ما نحتاج إليه في حياتنا، كيف ننشئ الصغار من الأطفال الذكور أو الإناث على هذا الإيمان القوي بالله سبحانه وتعالى، ثم على هذا الثبات في مواجهة هذه العاصفة من الغضب والثورة الشديدة من الكفار والمشركين. حينما يدخل أبو جهل وحينما يتعرض بالإيذاء للسيدة أسماء رضي الله تعالى عنها، كما في بعض الروايات أنه لطمها وأنه سقط منها هذا الذي في أذنها رضي الله تعالى عنها، كل هذه الأمور التي حدثت تجعلها في مواجهة أبي جهل من الثبات ومن القوة ومن حسن الرد عليه، وتشعر بأنه قد تعدى الحدود حينما دخل إلى بيت الصديق بلا إذن، وحينما امتدت يده بهذا الإيذاء إليها رضي الله تعالى عنها. كل هذه المواقف الجميلة التي تعلمنا الثبات، حتى وإن كانت من المرأة التي يقول عنها الكثير بأنها المخلوق الضعيف، ولكن هذا الضعف هو جزء من التكامل في شخصيتها، جزء من طبيعتها كامرأة وكمخلوق، يجب عليها أن تظهر هذا الضعف في بعض المواقف، ولكن في مواقف أخرى لابد من إظهار القوة كما فعلت رضي الله تعالى عنها.
1: وهناك أيضا دور آخر للسيدة أسماء رضي الله عنها، التي قامت بالمهمة التي كلفت بها دون تكاسل أو ضجر بالرغم من ظروف حملها.
2: نعم، هي كانت تعد الطعام وكانت تساعدها في هذا الأمر السيدة عائشة، وهي التي أخبرتنا بذلك أنها كانت تساعد أختها أسماء في إعداد الطعام، ولكن الذي يتولى الجانب الأكبر هو السيدة أسماء لأنها الأكبر في السن ولديها الخبرة والفهم والإدراك، ولكن كان مع الحمل، هذا الحمل لم يمنعها من العطاء، لم يمنعها من حسن التصرف، لم يمنعها من العمل حتى لو كانت فيه المشقة. كل ذلك تعلم الرجال والنساء، خاصة النساء التي تمر الواحدة ببعض الظروف المختلفة خاصة في مرحلة الحمل مع متاعب شديدة إلى آخره، كل ذلك تعلمنا إياه السيدة أسماء أنها تصبر، تحتسب، تستطيع أن تقدم أقصى ما في وسعها، بل إنها تحمل الطعام، وحينما لا تجد ما تربط به هذا الطعام إذا بها تشق النطاق الذي معها ليكون أحد هذا النطاق حول هذا الثوب، ثم الآخر تربط به الطعام لتلقب بذات النطاقين، بل إنها أخذت قبله بيد جدها إلى هذا المكان الذي فيه الحائط في البيت التي وضعت فيه الحجارة وغطته بهذا الثوب، أو جعلته في كيس من القماش وربطته لتطمئن الجد أن هذا هو المال الذي تركه الأب لهم جميعا، فيطمئن ويقول أنكم جميعا بخير إن كان هذا هو الذي تركه، ومع أنه حجارة ولكنه كفيف البصر لم يرى، ولكن استشعر أن هذا المال يكفي لأهل البيت. كل هذه الأدوار القيمة العظيمة نحتاج أن نتعلم منها الكثير، نطبقه بواقع معاصر في حياتنا بما تناسب مع الظروف المختلفة.
1: إخوتي وأخواتي، إذا كان زمن الهجرة قد انتهى، فهناك نوع آخر من الهجرة نحتاجه دائما، وهو هجر ونبذ المعاصي مع التحلي بمكارم الأخلاق، فما أحوجنا إليها. شكرا لكم إخوتي على حسن المتابعة، ونشكر باسمكم الدكتور أيمن أبو الفتوح، الباحث والمحاضر في العلوم الشرعية والتربوية والنفسية والعلاقات الأسرية. وحتى يجمعنا لقاء آخر بمشيئة الرحمن، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم علياء الحكيم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على مدى نصف الساعة نبقى مع هذه التلاوة من سورة الأنعام، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم.

من سورة الأنعام تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المبتهل الشيخ شريف خليف.

0: قدم المتاهل الشيخ شريف خليف هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. معا إخوتنا في رحاب الإيمان نواصل رحلتنا مع المصحف المرتل برواية حفص العاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 10 من سورة الصف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم

يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره.

إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم

فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر

أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر

0: Sadakallahu alazim.
1: برواية حفصنا العاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية العاشرة من سورة الصف وسورة الجمعة وسورة المنافقون وسورة التغابن وسورة الطلاق وحتى ختام سورة التحريم. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بمشيئة الله تعالى في 15:10. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من قصار الصور يتلو علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى.

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

0: صدق الله العظيم.
1: من قصار الصور تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها فضيلة الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: كيف نربي في نفوس الشباب عقيدة شكر النعمة تجاه استقرار بلادهم عمليا وليس فقط باللسان؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن نعمة الاستقرار ليست نعمة هينة، بل هي نعمة عظيمة قد لا يشعر بها من عاشها طويلا، ويعرف قيمتها الذي فقدها أو رأى بعيني رأسه من فقدها. والإسلام يربط هذه النعمة بشكر عملي يحفظها ويزيدها. قال الله تبارك وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. فالأمن هو أساس الحياة، أساس العبادة، أساس العمل، وهو طريق التعليم والتعلم. لكن كيف يكون شكر هذه النعمة؟ بداية لابد أن نشكرها بقلوبنا بأن نعتقد أن هذه نعمة حتى نقدرها قدرها. فاستشعار النعمة يجعلنا نحافظ عليها. فمن عرف شرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. فلا نعتاد عليها، فإن ذلك يفقد الإحساس بقيمتها. ثم نشكر ربنا تبارك وتعالى بألسنتنا، فنحمد الله على الاستقرار، وننشر روح الامتنان بهذه النعمة بدلا من التذمر الكثير. ثم نشكر بالجوارح، وهذا هو الأهم، فنحافظ على الاستقرار، لا نفسد ولا نثير الفتن، ولا نترك الباب مفتوحا لمن يريد ذلك، وأن نعمل العمل الصالح الذي يبني ولا يهدم. فالشكر الحقيقي سلوك يحفظ النعمة. ولتربية شبابنا على هذه المعاني، واجب علينا أن نربيهم بالوعي لا بالشعارات، فنشرح لهم قيمة الأمن، وبضدها تتبين الأشياء. ينظروا حولهم يمينا ويسارا ليعلموا قدر النعمة التي يحيون فيها. فنبين لهم آثار الفوضى على الشعوب، ونربط هذه النعمة بالدين. فالأمن ليس إنجازا بشريا، بل هو توفيق من الله تبارك وتعالى، ونعمة عظمى تستوجب شكرا كثيرا. ونقدم النماذج الواقعية بعرض التجارب للدول التي فقدت استقرارها وأسباب ذلك، حتى لا نتشاكل أو نتشابه في مسلكهم، فلا نقع بعد في ما وقعوا فيه. المقارنة تنشئ التقدير الحقيقي، ثم نشرك الشباب في المسؤولية. لا بد أن ندفعهم للعمل التطوعي، فيحفظوا النظام ويشاركوا في البناء. والأب والمعلم والداعية، كل هذه النماذج لو تحولت إلى قدوة باحترام النظام أثرت في من حولهم، وينعكس الأمر على الشباب. ولنحذر من بعض الأخطاء التربوية التي تؤثر سلبا. فالاكتفاء بالكلام دون تطبيق هذا منهج لا يرضاه الإسلام، والتهوين من قيمة الاستقرار برضو هذا أمر لا يرضاه الإسلام. نشر التسخط الدائم دون وعي، أو ترك الشباب فريسة للشائعات. فلنحافظ على هذا الاستقرار بهذا المنهج الرباني وهذا المنهج النبوي، وكل شاب مسؤول عن حماية بلده بسلوكه.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر لفضيلة الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، الفقر والغنى امتحان من الله تعالى واختبار يبلو بهما أخيار عباده، ليظهر صبر الصابرين وشكر الشاكرين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الفقر ويحذر من فتنة الغنى والمال. روى البخاري عن عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله للفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا لم تضره معه خطيئة، ومن مات وهو يشرك به لم ينفعه معه حسنة. رواه أحمد وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا يصلي الخمس ويصوم رمضان غفر له. قلت: أفلا أبشرهم يا رسول الله؟ قال: دعهم يعملوا. رواه أحمد، حديث صحيح. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا أو الرجل يموت كافرا. رواه النسائي، حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. رواه مسلم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلاما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل إخوتنا في رحاب الإيمان نستمع إلى تلاوة من سورة سبأ يتلوها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. الآن يقدم لها الدكتور إسماعيل الدفتار.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فيا أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تقديم للتلاوة المباركة من سورة سبأ، من أول قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض، إلى قوله تعالى: فكيف كان نكير. هذا الربع الكريم من آيات الكتاب العزيز يتحدث عن محاورة القرآن للمكذبين المعاندين. فبعد أن بين لهم فيما سبق من السورة أن الذين يدعون من دون الله لا يملكون شيئا، التفت إلى المعاندين ليقول لهم من الرازق، وهم يقرون بأن الرزاق هو الله تعالى. ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: فريق منا على الهدى وفريق على الضلالة، فلينظر كل فريق في حاله ليعلم هذه الحال. وهذا من أسلوب القرآن الكريم في الحوار والجدال مع المعاندين. ثم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ منهم ومن أعمالهم، فليس مسؤولا عما يعملون كما أنهم ليسوا مسؤولين عما يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن الذي سيحكم بين الجميع يوم القيامة هو الله عز وجل، يوم يجمع الناس ويقومون لرب العالمين. ثم بعد ذلك اتجه القرآن الكريم بالخطاب إلى هؤلاء المعاندين ليطالبهم ببيان الثمرة والنفع والضر الذي يمكن أن يتحقق ممن يدعونهم شركاء من دون الله عز وجل. ثم يذكر بعد ذلك شبهة من شبهات هؤلاء المعاندين حينما يطالبون بتعجيل يوم الجزاء، يوم القيامة الذي توعدهم به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يسجل القرآن الكريم على هؤلاء أنهم إنما يرفضون جملة وتفصيلا ما جاء به القرآن الكريم. ثم بعد ذلك تسوق الآيات موقف هؤلاء المعاندين يوم القيامة حينما يلوم المستكبرون الضعفاء والضعفاء المستكبرين، ولكن حقت كلمة العذاب على الجميع. ثم يتجه القرآن الكريم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليسري عنه، فيقول له إن سنة الله في الذين خلوا من قبل أنه إذا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين فإن المترفين يكونون هم الذين يعاندون ويكفرون بآيات الله ويصدون عن سبيل الله عز وجل. ثم يبين القرآن الكريم بعض الأمور التي ارتكن إليها هؤلاء المعاندون، حيث زعموا أن كثرة الأموال والأولاد هي التي تفضلهم على غيرهم من الناس، وليس الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. وبين القرآن الكريم أنه لا تفاضل عند الله عز وجل بالأموال والأولاد، وإنما التفاضل بالعمل الصالح. ثم بين أن أمر الأولاد وأمر الأموال مرده إلى الله عز وجل، فالله هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ثم يتابع القرآن الكريم الحديث عن هؤلاء المعاندين حيث يحشرون إلى الله عز وجل، فيبكتهم الله سبحانه وتعالى ويوبخهم على رؤوس الأشهاد. يأتي الله عز وجل بالملائكة الذين زعم المشركون أنهم يعبدونهم من دون الله عز وجل، ويسأل الملائكة عن استحقاقهم للعبادة أو عن رضاهم بأن يعبدهم هؤلاء، فتتبرأ الملائكة منهم، ثم يبين الله عز وجل الحكم الإلهي بأن فريقا لا ينفع الفريق الآخر ولا يملك له من الله شيئا. ثم يبين القرآن الكريم ردود الملائكة على السؤال الذي سئلوا عنه، فتقول الملائكة إنهم لم يكونوا يعبدوننا وإنما كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وهنا لو تدبرنا أمر السياق القرآني الكريم وتأملنا كلمة الجن ومعناها اللغوي أي المستور الذي لا يرى، فمعنى هذا أنهم يعبدون أوهاما لا حقيقة لها ولا وجود لها إلا في مخيلاتهم كآلهة. ثم يبين القرآن الكريم بعد ذلك شبهة من شبهات هؤلاء الضالين المعاندين أو بعض الافتراءات التي يفترونها على القرآن الكريم وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. ويبين القرآن الكريم أن ما يتقوله هؤلاء الضالون لا سند له من كتاب يدرسونه ولا سند له من رسالة سابقة جاءت إلى هؤلاء، وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. ثم يبين القرآن الكريم للرسول صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء إذا تمادوا على ما هم فيه فلن يعجزوا الله شيئا. فمن قبلهم أمم وأقوام أعطاهم الله من القوة والغنى والتمكين في الأرض ما لم يعط هؤلاء الضالون معشارة. والمعشار في اللغة العربية إما العشر وإما عشر العشر، بل إن بعض اللغويين يرى أنه بنسبة الواحد إلى الألف. فإذا كان الله عز وجل قد أخذ المعاندين من قبلهم أخذ عزيز مقتدر، فهؤلاء لن يعجزوا الله شيئا ولن يكون لهم من ينصرهم من دون الله عز وجل وما كانوا منتصرين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفهم لكتابه والتدبر لآياته وأن ينفعنا بما علمنا وبما نسمع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة سبأ تل علينا، القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث رواه الإمام مسلم. ومعنى قوله قيل وقال هو الخوض في أخبار الناس، وكثرة السؤال أي الإكثار من السؤال عما لم يقع. والحديث فيه دعوة إلى الاتحاد والاعتصام وعدم الإشراك بالله، ونهي عن اللغو وكثرة السؤال وعن الإسراف في المال، فكل إنسان مسؤول عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم الأعداء.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المتهل الشيخ ممدوح عبد الجليل.
1: من خالق الكون العظيم؟

0: قدم المبتهل الشيخ ممدوح عبد الجليل هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة أذان العصر.
1: الله

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هكذا أخوتنا في رحاب الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة العصر، رفع الأذان الشيخ سيد النقشبندي. صلاة المغرب يؤذن بها بمشيئة الله تعالى مع دقات الثامنة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة المؤمنون، يتلو علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: من سورة المؤمنون، تلا علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما حكم قراءة البسملة إذا بدأ الإنسان القراءة من منتصف سورة التوبة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يستحب قراءة البسملة في بداية سور القرآن إلا في موضعين: في أول سورة الفاتحة فهي واجبة القراءة لأنها آية من الفاتحة على المختار في الفتوى، ولا تقرأ في أول سورة التوبة باتفاق العلماء. أما إذا بدأ الإنسان القراءة من منتصف سورة التوبة فله ألا يقرأها، بل يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ القرآن مباشرة. وهناك رأي آخر أنه يجوز أن يبدأ بالبسملة إذا قرأ من داخل سورة التوبة وليس من أولها، وهو الأوجه اعتبارا ببقية السور إذا قرأ الإنسان من وسطها، فيستحب له أن يبدأ بالبسملة. والله أعلم. آمن إليك تضرعي
0: ورجائي. دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: مع القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيات 75 و76 و77 بعد 200 من سورة البقرة. وفي الآيات السابقة كان القرآن الكريم يتحدث عن الإنفاق والمنفقين، أما في هذه الآيات موضوع هذه الحلقة وفي الآيات القادمة إن شاء الله فيتحدث القرآن الكريم عن الربا وآكله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، بعد تلك الصورة المشرقة التي ساقها القرآن الكريم فيما يقرب من 20 آية عن حسن ثواب النفقة والمنفقين، أتبعها بصورة مضادة لها وهي صورة الربا والمرابين، فقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والربا في اللغة معناه الزيادة، يقال ربا الشيء يربو إذا زاد ونمى. أما معناه شرعا فالزيادة على رأس المال بطريقة مصحوبة بالاستغلال والابتزاز. والمعنى: الذين يأكلون الربا أي يتعاملون به أخذا أو عطاء لا يقومون يوم القيامة للقاء خالقهم إلا قياما كقيام المتخبط المصروع المجنون حال صرعه وجنونه، وذلك لأنه يقوم قياما منكرا مفزعا بسبب أكله الربا الذي حرمه الله عز وجل. فالآية الكريمة تصور المرابي بتلك الصورة المرعبة المفزعة التي تحمل كل عاقل على الابتعاد عن كل معاملة يشم منها رائحة الربا. وهنا نحب أن نوضح أمرين: أما الأمر الأول فهو أن جمهور المفسرين يرون أن هذا القيام المفزع للمرابين إنما يكون يوم القيامة حين يبعثون من قبورهم، والذي نراه أنه لا مانع من أن تكون الآية تصور حال المرابين في الدنيا وفي الآخرة، فهم في الدنيا في قلق مستمر وفي انزعاج دائم وفي اضطراب ظاهر بسبب جشعهم وشرههم في جمع المال ووساوسهم التي لا تكاد تفارقهم، وهم يفكرون في مصير أموالهم. ومن يتتبع أحوال بعض المتعاملين بالربا يراهم يشبهون المجانين في أقوالهم وفي حركاتهم، أما في الآخرة فقد توعدهم الله تعالى بالعقاب الشديد وبالعذاب الأليم. وأما الأمر الثاني فهو أن جمهور المفسرين يرون أيضا أن التشبيه في الآية الكريمة على الحقيقة، بمعنى أن الآية تشبه حال المرابين بحال المجنون الذي مسه الشيطان، لأن الشيطان قد يمس الإنسان فيصيبه بالصرع والجنون. وقوله عز وجل: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، بيان لزعمهم الباطل الذي سوغ لهم أن يتعاملوا بالربا، ورد عليه بما يهدمه. والمعنى: ذلك الأكل الذي استحلوه عن طريق الربا، أو ذلك العذاب الذي حل بهم والذي من مظاهره قيامهم المتخبط سببه قولهم إن البيع الذي أحله الله يشابه الربا الذي نتعامل به، في أن كلا منهما معاوضة. وقوله سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا، رد من الله تعالى عليهم وإنكار لتسويتهم الربا بالبيع، أي وأحل الله تعالى التعامل عن طريق البيع، وحرم سبحانه التعامل عن طريق الربا. وقوله سبحانه: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، معناه فمن بلغه نهي الله عن الربا فامتثل وأطاع وابتعد عما نهاه الله عنه فله ما سلف، أي فله ما تقدم قبضه من مال الربا قبل التحريم، وليس له ما تقدم الاتفاق عليه ولم يقبضه، لأن الله تعالى يقول بعد ذلك: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقوله سبحانه: وأمره إلى الله، أي أمر هذا المرابي الذي تعامل بالربا قبل التحريم واجتنبه بعده أمره مفوض إلى الله تعالى، فهو الذي يعامله بما يقتضيه فضله وعفوه وكرمه. وفي هذه الجملة الكريمة بيان لمظهر من مظاهر السماحة فيما شرعه الله تعالى لعباده، لأنه سبحانه لم يعاقب المرابين على ما مضى من أمرهم قبل وجود الأمر والنهي، إلا أنه سبحانه توعد الذين يتعاملون بالربا بعد تحريمه بأشد أنواع العقاب، فقال: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم بين سبحانه سوء عاقبة المرابين وحسن عاقبة المتصدقين، فقال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي أن المال الذي يدخله الربا يمحقه الله ويذهب ببركته، أما المال الذي يبذل منه صاحبه في سبيل الله فإنه سبحانه يباركه وينميه ويزيده لصاحبه. ففي هذه الجملة الكريمة بشارة عظيمة للمتصدقين وتهديد شديد للمرابين. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله: والله لا يحب كل كفار أثيم، أي أن الله تعالى لا يرضى عن كل من كان شأنه الجحود لنعم الله عز وجل والتمادي في ارتكاب المنكرات والابتعاد عن فعل الخيرات. وقد جمع سبحانه بين الوصفين للإشارة إلى أن إيمان المرابين ناقص إن لم يستحلوه، وهم في الحالتين آثمون معاقبون بعيدون عن محبة الله وعن رضاه. وبعد هذا التهديد الشديد للمتعاملين بالربا ساق سبحانه آية فيها أحسن البشارات للمؤمنين الصادقين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا منهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثامنة، معكم خلالها من هندسة الهواء محمود الطناني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ شيخ مصطفى إسماعيل بدءا من أول سورة الملك.

والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأي

0: برواية حفص العاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من أول سورة الملك وسورة القلم والحاقة والمعارج وحتى ختام سورة نوح. الفقرة اليوم من المصحف المرتل تأتيكم مع دقات الواحدة بعد منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. إن من سمات الشخصية الإسلامية المتكاملة الثبات النفسي والاطمئنان القلبي في أي موقف من المواقف، فليس من صفات المسلم الهلع والفزع والجزع، وليس من صفاته أن يطير عقله أو يفقد رشده أمام شدة من الشدائد أو أمام نازلة من النوازل، ذلك لأن الإسلام علمه كيف يكون موقفه أمام ما يعرض له من هذه الأمور. إنه يقف أمامها مستعينا بالله وحده، مؤمنا بقضائه وقدره، وواثقا من أن الأمر كله لله، وأن الدنيا لا بد فيها من شيء من الابتلاء والامتحان والاختبار، حتى يتبين القوي من الضعيف والشجاع من الجبان. إن الصبر والثبات ليس مطلوبا فقط في مواقف الاختبار والابتلاء فحسب، بل إنه مطلوب أيضا في فعل الطاعات واجتناب المعاصي، ذلك لأن

0: الطاعة تحتاج إلى المتابعة والموالاة، وإلى أن تكون على النحو المقبول المرضي من رب العالمين، لكن الشيطان يحاول أن يصرف المؤمن عنها، وأن يغريه بالتكاسل عن أدائها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المعاصي، فإن الكف عنها والبعد عن إتيانها يحتاج إلى جهاد نفسي، وإلى مجاهدة قلبية، ولذلك فإن عباد الرحمن الذين أتوا بالفضائل واجتنبوا الرذائل كان جزاؤهم الجنة مكافأة لهم على صبرهم وجهادهم، وحقا وبشر الصابرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة المائدة، يتلو علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بسط الصدور بالصلاة والسلام على سيدنا النبي الحبيب المحبوب السراج النور. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ليعلم الناس جميعا أن الله تعالى فطر هذا الكون على السلام والانسجام وحفظ النفس من العدوان والتعدي والبغي. لا بد وأن يعود هذا الكون إلى ما رسخ الله الوجود فيه عليه. الجار مع الجار لا بد وأن يكون في أمنة، لا بد وأن يكون في وئام. فيما رواه سيدنا أبو هريرة أن رجلا جاء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن المرأة التي كثرت صلاتها وكثر صيامها وكثرت صدقتها إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، تتسلط على الجار بالأذى بالغيبة والنميمة والسباب والشتام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في النار. ثم قال: يا رسول الله، فإن فلانة من الناس يذكر أنها قليلة الصيام قليلة الصدقة قليلة الصلاة إلا أنها تتصدق بالأثوار من الأقط بشرائح اللبن المجفف ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التوصيف بين أن قمة الإيمان نتيجة طبيعية لمقدمة السلام. ثم نأتي إلى حال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترسيخ صورة الانسجام في المجتمع. وهو من هو الذي أوذي صلى الله عليه وسلم؟ أوذي في مكة وأخرج منها، لكنه لما عاد إلى مكة أحدث وصنع مجتمعا راسخا على السكون والسكينة والتسامح. عفا رسول الله فلم ترق دماء. ألم يجمع أهل مكة؟ ألم يسألهم: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. الطلقاء وهم الذين آذوه، الطلقاء وهم الذين طردوه، الطلقاء وهم الذين سلبوا ماله. دخل مكة منتصرا ووقفت له الأعلام مكبرة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق السراح رغم أنه كان يحكم السيطرة. ابن عمه أبو سفيان بن الحارث سمع بالانتصار، ولكنه راجع أوراقه وتذكر أنه آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشتمه وقاتله، فأخذ أطفاله وهم بالخروج من مكة. فلقيه سيدنا علي بن أبي طالب وقال: يا أبا سفيان، إلى أين تذهب؟ قال: أذهب بأطفالي إلى الصحراء، فأموت جوعا وعريا، والله إن ظفر بي محمد ليقطعني بالسيف إربا إربا. فقال له سيدنا علي بن أبي طالب وهو يعرف سيدنا رسول الله جيدا: أخطأت يا أبا سفيان بن الحارث، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصل الناس وأبر الناس وأكرم الناس، فعد إليه وسلم عليه بالنبوة وقل له كما قال إخوة يوسف ليوسف: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. اعتذار معلن. فيأتي بأطفاله ويقف عند رأس الحبيب صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فيبكي عليه الصلاة والسلام وينسى تلك الأيام وتلك الأعمال، ينسى الأذى ويقول: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا هو حال سيدنا رسول الله في صناعة مجتمع واحد على قلب واحد، يعيش في أمن وسلام، يعود إلى الفطرة، يعود إلى البداية من جديد. وهذا هو قلب سيدنا رسول الله، فعلينا أن نكون فيه وأن نلتف حول أنواره حتى تلتف أنواره حولنا. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة يونس، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.

0: من سورة يونس تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
4: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. أهلا بك أستاذنا.
5: أهلا بكم ومرحبا أخي الحبيب.
4: عنوان هذه الحلقة فضيلة الإعراض عن اللغو. إن الإعراض عن اللغو من أهم الصفات التي تمثل شخصية المسلم. نريد أن نتعرف أولا على معنى كلمة اللغو ضيفنا الكريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، فإن كلمة اللغو لها معنيان أصليان، أحدهما يدل على الشيء الذي لا يعتد به، والآخر يدل على اللهج بالشيء واللجاج فيه. واللغو من الكلام ما لا يعتد به، وهو الذي يريده قائله من غير روية أو فكر، فيجري مجرى اللغى، وهو صوت العصافير ونحوها من الطيور. وقد يسمى كل قبيح من الكلام لغوا، يقال لغى الإنسان إذا تكلم بالمطروح من القول وما لا يعني. واللغو أيضا هو الباطل من القول والقبيح المستهجن. والإعراض عن اللغو إذن هو تركه وعدم إتيانه، والابتعاد عمن يأتونه، وعدم الإقبال عليهم، لأن اللغو من صفات أهل الباطل والضلال.
4: أستاذنا، ما منزلة هذا الخلق في الإسلام؟
6: إن الإعراض عن اللغو فضيلة قرآنية عظيمة، تحدث القرآن الكريم عنها في غير موضع ومدح أهلها. فحين عدد القرآن صفات المؤمنين المفلحين في صدر سورة المؤمنون، جعل هذه الصفة من أولى صفاتهم، فقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فوضعها بين فريضتي الصلاة والزكاة. وقد اختلف المفسرون في معنى اللغو في الآية الكريمة، هل هو الشرك أو الباطل أو المعاصي أو الكذب أو السب والشتم. والأنسب أن يقال إن الجد فيما أمرهم الله به يشغلهم عن اللغو، وهو كل لهو ولعب وباطل. قال الإمام الزمخشري رحمه الله تعالى: اللغو ما لا يعنيك من قول أو فعل، كاللعب والهزل، وما توجب المروءة إلقاءه واطراحه. يعني أن بالمؤمنين من الجد ما يشغلهم عن الهزل. وفي آية أخرى وصف سبحانه عباد الرحمن الذين تشرفوا بهذه النسبة العظيمة، وهي إضافتهم إلى الحق سبحانه وتعالى بعدة صفات، كان منها: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي لم يلتفتوا إليه ولم يتوقفوا عنده ولم يشاركوا فيه، بل صانوا أنفسهم وأكرموها عن أن يلحق بها شيء من غبار هذا الدنس. قال شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله تعالى: إن الله تعالى أخبر عن هؤلاء المؤمنين الذين مدحهم بأنهم إذا مروا باللغو مروا كراما. واللغو في كلام العرب هو كل كلام أو فعل باطل لا حقيقة له ولا أصل له، أو ما يستقبح من الكلام والفعال. وإن من فضل هذه الصفة العظيمة أن الله عز وجل وعد أهل الجنة بها وجعلها من نعيمهم فيها، فالجنة لا لغو فيها ولا تأثيم، وكأن أهل الجنة تستنكف طباعهم وتنفر نفوسهم من اللغو حتى وإن لم يحرمه الشرع الحنيف، فيكافؤون في الجنة بأنهم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. قال سبحانه: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال سبحانه في سورة الواقعة: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وفي سورة النبأ: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وفي سورة الغاشية: لا تسمع فيها لاغية.
4: ضيفنا الكريم، ماذا عن هذا الخلق في مرآة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
6: نعم، لقد تحدث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا عن هذا الخلق، وكان نموذجا عمليا له، وكيف لا، وهو الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه بمثل قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال كذلك: أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل. وعلى هذا كان سلف هذه الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوهم بإحسان. قال عطاء بن أبي رباح: إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، أو أن تنطق بحاجتك في معيشتك التي لا بد منها. أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما يستحي أحدكم إذا نشرت صحيفته التي أملاها صدر نهاره كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه هذا؟ وبالله التوفيق.
4: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة،
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية، والتي أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، ومعكم في قراءتها محمود الطناني من هندسة الهواء، والدكتور علاء عرابي من أسرة المذيعين. إن الهجرة النبوية ليست مجرد حادثة تاريخية تروى، ولا ذكرى نستعيد أحداثها كلما جاء عام هجري جديد، وإنما هي منعطف فارق في مسيرة الدعوة الإسلامية، ونقلة كبرى أرادها الله تعالى لتخرج الرسالة من دائرة الاستضعاف إلى آفاق البناء والتمكين، ومن ضيق الاضطهاد إلى سعة إقامة الدين وصناعة الحضارة. وحول هذا المعنى نطالع مقالا تحت عنوان: الهجرة النبوية، ميلاد أمة وبناء حضارة، للدكتور محروس حفظي من مجلة الأزهر. جاء فيه: لم يكن خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة تخليا عن وطن أحبه، ولا فرارا من مواجهة عجز عنها، وإنما كان استجابة لأمر الله وأخذا بالأسباب التي تقتضيها سننه في تغيير الأمم وبناء المجتمعات. لقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما يغرس العقيدة في القلوب ويقيم الحجة على الناس ويصنع جيلا تربى على الإيمان والصبر والثبات، حتى إذا بلغت الدعوة مرحلة لم يعد معها البقاء في مكة محققا لمقصودها، هيأ الله لها أرضا طيبة وقلوبا مؤمنة حملت أمانة النصرة، فكانت المدينة المنورة مهد الدولة الإسلامية الأولى وميدان التطبيق العملي لقيم الإسلام ومبادئه. وفي ذلك يقول تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولذلك كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بناء المسجد، لأنه يعلم أن نهضة الأمة تبدأ من بناء الإنسان، وأن الإيمان هو الأساس الذي تقام عليه الحضارات. ثم آخى بين المهاجرين والأنصار فصهرهم في بوتقة الأخوة الإيمانية حتى تلاشت فوارق النسب والقبيلة، وأصبحت رابطة العقيدة هي الجامعة بين القلوب. ثم وضع صحيفة المدينة التي نظمت العلاقة بين مكونات المجتمع وأرست قواعد العدل وصانت الحقوق وأكدت أن الدولة في الإسلام تقوم على الوفاء بالعهود وحفظ الأمن والتعاون على الخير. ومن هنا ندرك أن الهجرة لم تكن انتقالا بالأجساد فحسب، وإنما كانت انتقالا بالفكر وبناء للإنسان وتأسيسا لمجتمع يحمل رسالة عالمية ويقدم نموذجا عمليا في التعايش والعمران. وهي تعلمنا أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكل أسباب النجاح، فاختار الرفيق وهيأ الطريق واستعان بالدليل الأمين واختبأ في الغار، ثم ظل قلبه معلقا بربه حتى قال لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. كما تؤكد الهجرة أن حب الوطن غريزة فطر الله الناس عليها، ولذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب مكة بقلب المحب الوفي فقال: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. إخوة الإيمان، هكذا تبقى الهجرة النبوية درسا خالدا في أن بناء الأمم لا يتحقق بالعاطفة وحدها، وإنما بالإيمان الراسخ والتخطيط المحكم ووحدة الصف والعمل الجاد وحسن التوكل على الله. فإذا أخذت الأمة بهذه السنن وأقامت حياتها على العدل والرحمة، كانت جديرة بأن تنال وعد الله بالنصر والتمكين، كما ناله الجيل الأول الذي صنع من الهجرة بداية لتاريخ أمة وميلادا لحضارة أشرقت أنوارها على الدنيا كلها.

0: إلى هنا إخوتنا في رحاب الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، بعد قليل تستمعون إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية الدوري، ترتيل القارئ شيخ محمود خليل الحصري، والذي يرتل علينا لما يتيسر من سورتي طه والأنبياء. الآن يقدم لها الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 30 بعد 100 من سورة طه إلى الآية 82 من سورة الأنبياء عليهم السلام برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: زهرة الحياة الدنيا، قلل الدوري الدنيا هكذا.

قوله تعالى في سورة الأنبياء: اقترب للناس حسابهم، قرأ بإمالة الناس هكذا،

قوله تعالى: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض. قرأ الدوري بضم القاف وإسكان اللام أمرا للرسول عليه الصلاة والسلام هكذا: قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. وأمان قوله تعالى افتراه من قوله تعالى: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتريه بل هو شاعر. قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. قرأ الدوري بالياء المضمومة بدل النون وفتح الحاء مضارعا مبنيا للمجهول هكذا: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم. قوله تعالى: هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، أسكن الياء. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. قرأها بضم الياء بدل النون وفتح الحاء مبنيا للمجهول أيضا هكذا.

قوله تعالى: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. أمال الدوري الهمزة وهمز الواو من هزوا هكذا: وإذا رأيك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. وقرأ بضم الميم من قوله تعالى: أفإن مت فهم الخالدون. قوله تعالى: أف لكم ولما تعبدون من دون الله. قرأ الدوري بكسر الفاء بدون تنوين على أصل التقاء الساكنين هكذا: أف لكم ولما تعبدون من دون الله. قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. قرأ الدوري بتسهيل الهمزة الثانية أو إبدالها ياء خالصة بدون إدخال هكذا:

0: قوله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. قرأ الدوري بالياء: ليحصنكم، أي ليحصنكم الله تعالى، أو اللبوس. واللبوس هو الدروع السابغات التي تقي المجاهدين سهام الأعداء. هكذا: وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: برواية الدوري رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورتي طه والأنبياء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في طريق الهجرة، إعداد حامد صابر، تقديم منى عبد الهادي.
1: وبأمر وحي

0: ما.
1: إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع معلم جديد من معالم طريق الهجرة. في طريق الهجرة المباركة كانت هناك أماكن صاخبة بالأحداث، وأخرى ساكنة لكنها تحمل المعاني والعبر. واليوم نقف عند واد لم يشتهر بالمعارك لكنه عرف بالسكون والصلاة. إنه وادي العرج، واد يقع شمال مكة ويبعد عنها بنحو 190 كيلو مترا تقريبا بين مكة والمدينة. يقع تحديدا بين منطقة أمج وقديد. كان ذلك الوادي في طريق النبي صلى الله عليه وسلم غير المعتاد الذي سلكه عليه الصلاة والسلام جنوبا تفاديا لقريش. تتميز أرض هذا الوادي ببساطتها واتساعها، مما جعله يصلح للمرور والتخييم به لبعض الوقت، كما تحيط به الجبال الصخرية الشاهقة، مما جعله نقطة استراتيجية للمرور الخفي والآمن في الطرق القديمة. ولكل ذلك نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في اليوم الخامس للهجرة. أنزلوا الرحال وربطوا النوق في ظل صخرة، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه لأخذ قسط من الراحة والتأمل. وقد ورد في بعض الروايات التي نقلت عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا الموضع ركعتين أثناء أحد أسفاره، لكن لم يحدد زمن تلك الصلاة إن كانت في الهجرة أم في سفر آخر. ويروى أيضا في كتب السيرة أنه صلى الله عليه وسلم صلى في وادي العرج صلاة الضحى، وذلك في إحدى عمراته صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أهمية هذا الوادي إذ كان موضع عبادة واسترخاء أثناء الترحال. لقد توقف الركب النبوي في وادي العرج ولو للحظات للراحة والتزود وللسكون بين يدي الخالق جل وعلا. ويا لها من لحظات تلك التي تشرفت فيها رمال ذلك الوادي بأنوار النبي صلى الله عليه وسلم، ورددت الجبال ذكره وتسبيحه. ومن يومها صار وادي العرج معلما من معالم التاريخ ودربا من دروب الإيمان. وإلى هنا نصل إلى ختام هذا اللقاء، وعلى وعد بلقاء جديد مع معلم جديد في طريق الهجرة نلتقي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم معالم في طريق الهجرة، كتبه لكم حامد صابر، وقدمته منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لا يأتون بمثله في وجوه إعجاز القرآن الكريم.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
0: لا يأتون بمثله برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة جديدة من برنامج لا يأتون بمثله، ويسعدنا أن يكون ضيفا علينا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم محمد حسن جبل، أستاذ العلوم اللغوية بكلية الآداب جامعة طنطا والخبير بمجمع اللغة العربية وعضو اللجنة العلمية لتحقيق التراث بدار الكتب المصرية وعضو المجلس العلمي لمعهد المخطوطات العربية. في المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم نتعرض اليوم لمفردة ثابتا، المعنى المحوري والمعنى القرآني وصلة الصوتيات بهذا المعنى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجده أبي الأنبياء إبراهيم وبعض. فأرحب بحضرتكم ونستأنف تناولنا لبعض المواد اللغوية المعجمية القرآنية في المعجم الاشتقاقي المؤصل أو المؤصل لألفاظ القرآن الكريم لأبي وسيدي وشيخي رحمه الله تعالى ورضي عنه. وكما تفضلتم فإننا سنعرض اليوم للجذر القرآني ثابتا، وهو من الجذور القليلة الاستعمالات في اللغة العربية بوجه عام، وهو أيضا قليل الاستعمال في القرآن الكريم كما سوف نرى، إذ لم يرد إلا مرة واحدة. نجد أن العلامة المصنف قد أدار استعمالات هذا الجذر اللغوي حول معنى محوري واحد، هو ثقل الشيء في مكانه بحيث لا يكاد يفارقه. ثقل الشيء في مكانه بحيث لا يكاد يفارقه. ومن ذلك قولهم، قول العرب، امرأة ثابتة إذا كانت ثقيلة بطيئة، وقولهم أثبطه المرض، أثبطه المرض والعياذ بالله، يعني إذا لازمه ولم يكد يفارقه وأقعده عن الحركة. من الاستعمالات القديمة قول دريد بن الصمة الشاعر والفارس الجاهلي المعروف، يخاطب فارسا شجاعا كان يقاتل أو يدافع عن زوجه أو زوجته، يعني هجم عليه بعض الفرسان فارسا تلو الآخر، فاستطاع أن يحمي زوجه منهم إلى أن انكسرت رمحه، فذهب إليه دريد بن الصمة يعني معجبا بفروسيته وقال له: أيها الفارس، إن مثلك لا يقتل، ولا أرى معك رمحك، رمح انكسر، والخيل ثائرة بأصحابه، فدونك هذا الرمح، يعني خذ هذا الرمح، فإني منصرف إلى أصحابي ومثبطهم عنك، يعني سوف أدعوهم أيئسهم
2: منك
3: لا يهاجمك. فانصرف إلى أصحابه فقال: إن فارس الضعينة قد حماها وقتل أصحابكم وانتزع رمحي ولا مطمع لكم فيه، فانصرف القوم. إذا انتقلنا إلى الاستعمالات القرآنية كما قلنا، سوف نجد أن هذا الاستعمال لم يرد إلا مرة واحدة في شأن الكلام عن بعض المنافقين في سورة التوبة. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج
2: لأعدوا له
3: عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هذه المرة الوحيدة التي ورد فيها هذا الاستعمال في الذكر الحكيم. العلامة المصنف يقول: من ضمن ثبطهم يعني كسلهم فصاروا كالرجل المريض أو الذي أثبطه المرض يعني أقعده عن الحركة. ولذلك العرب تقول ثبطه عن الشيء بمعنى ريثه وثبته. إذا انتقلنا إلى
2: الصوتيات
3: سوف نجد أن الصوتيات هنا يعني في غاية الوضوح. سبحان الله، يعني إن قلنا إن الثاء فيها معنى الانتشار الدقيق، الباء فيها معنى التجمع والتراكم، الطاء فيها معنى الضغط والحصر، ولكنه الحصر الذي يفرقها عن التاء، التاء الحصر دقيق، مع الطاء الحصر غليظ وعريض. وهذا الغلظ والعرض يعطي معنى الثقل. هذا الغلظ والعرض يعطي معنى الثقل الموجود في استعمالات ثبط.
2: في نهاية هذه الحلقة نشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم محمد حسن جبل، أستاذ العلوم اللغوية بكلية الأدب جامعة طنطا، والخبير بمجمع اللغة العربية، عضو اللجنة العلمية لتحقيق التراث بدار الكتب المصرية، عضو المجلس العلمي لمعهد المخطوطات العربية. ونشكركم إخوتنا إخوة الإيمان على وعد باللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، مع تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية وتحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لا يأتون بمثله. برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
5: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.
4: استمعنا إخوتنا في رحاب الإيمان إلى أذكار المساء بصوت الزميل رأفت عواد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
6: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام ابن ماجه رضي الله عنه في سننه، حدث الأوزعي قال حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه لينظر إلى مواقع نبله. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب، أي توارت الشمس حين تغيب. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل. وعن خالد بن الحارث قال: حدثنا حميد قال: سئل أنس بن مالك: هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال: نعم، أخر ليلة صلاة العشاء إلى قريب من شطر الليل، فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال: إن الناس قد صلوا وناموا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال أنس: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه، والوبيص هو البريق. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع قرآن المغرب للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو علينا ما يتيسر من سورة النور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يقلب الله الليل والنهار.

كنا مع قرآن المغرب للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة النور. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة المغرب، رفع الأذان الشيخ محمد رفعت. صلاة العشاء يؤذن بها بمشيئة الله تعالى في 9:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الرعد، يتلو علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تستويضون.

وهو الواحد القادر.

كذلك

للذين استجاروا.

إنما يتذكر.

والذين صبروا ابتغاء

أولئك

إنما يتذكر.

ना।

سلام عليكم بما

Yeah.

جنات عدن

جَنَّاتٍ

الذين آمنوا وتطمئن

الذين آمنوا وتطمئن

الذين آمنوا وتطمئن

0: أسرة المذيعين. وقد سعد بكم الزميل دكتور علاء أورابي في الفترة الإذاعية السابقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
2: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد 5 دقائق من الآن نستمع للمصحف المرتل برواية ورش للشيخ عبد الباسط عبد الصمد من الآية 35 من سورة الأعراف وحتى الآية 87 من نفس السورة الكريمة برواية ورش. يقدم الآن لهذه التلاوة فضيلة الشيخ محمود برانق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة الأعراف من الآية 35 إلى الآية 87 من السورة برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى: هؤلاء أضلونا. قرأ ورش كلمتي هؤلاء أضلونا بإبدال الهمزة الثانية ياء، فتصير هؤلاء يضلونا على لغة بعض العرب. فأذن مؤذن بينهم. قرأ ورش كلمة مؤذن بإبدال الهمزة واوا مفتوحة، فتصير فأذن موذن بإبدال الهمزة واوا تخفيفا وهي في لغة العرب. برحمة ندخلوا. قرأ ورش برحمة ندخلوا بضم التنوين وصلا لضم ثالث الفعل وهو الخاء، فتصير برحمة ندخل. بشرا بين يدي رحمته. قرأ ورش كلمة بشرا في القرآن كله بالنون والشين المضمومتين، فتصير نشرا جمع ناشر كنازل ونزل وشارف وشرف. لعلكم تذكرون. قرأ ورش كلمة تذكرون بتشديد الذال، فتصير لعلكم تذكرون، فأصلها تتذكرون، فأبدل التاء الثانية ذالا وأدغمها في الذال بعدها. في الخلق بسطة. قرأ ورش كلمة بسطة بالصاد، فتصير في الخلق بسطة لمجاورة الصاد الطاء وهي لغة قريش. لمن آمن منهم. قرأ ورش كلمتي لمن آمن بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها تخفيفا مع ثلاثة البدل قصرا وتوسطا ومدا، وقد اختار القارئ التوسط لاجتماع الهمز مع حرف المد.

الجد في كلمة واحدة: يا صالح ائتنا بما تعدنا. قرأ ورش: يا صالح ائتنا بإبدال همزة القطع واوا ساكنة من جنس حركة الحاء قبلها بعد حذف همز الوصل تخفيفا، فتصير يا صالح ائتنا بما تعدنا. ما لكم من إله غيره. قرأ ورش: من إله غيره بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله تخفيفا مع ترقيق راء غيره لوقوع ياء ساكنة قبله، فتصير من إله غيره. ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. قرأ ورش كلمة خير بترقيق الراء وصلا ووقفا لوقوع الراء بعد ياء ساكنة. أما كلمة لكم إن فقرأ ورش بصلة ميم الجمع مع مدها مدا مشبعا لوقوع الهمز بعدها، فتصير خير لكم إن. والله الموفق والمستعان.

لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم

قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أوليهم لأخرى

إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم

لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج

تكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.

ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله

الأصحاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا

ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله

جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضلوا

الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش.

بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.

من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته

سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء

ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا

وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما

أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.

وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم

وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان

0: وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذا الترتيل المبارك برواية ورش للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، رتل من سورة الأعراف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى الآن في رحاب هذا الحديث من فضيلة الدكتور عبد الجليل شلبي بعنوان الهجرة ونصرة الله لرسوله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه آية من سورة الأنفال، وهي سورة مدنية نزلت بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والآية تذكر منة الله على رسوله وعلى المؤمنين بإنجائه صلى الله عليه وسلم مما كانت قريش تدبر له، فقد مكروا مكرا ومكر الله مكرا وهم لا يشعرون. والمكر أساسا هو العمل السيء يدبر في خفاء، ونسبته إلى الله سبحانه وتعالى إنما هي من باب المشاكلة، ومعناه أبطل الله مكرهم وكيدهم بتدبير خفي لا تصل إليه قواهم البشرية. والله خير الماكرين، لأن تدبيره وكيده لا يصل إلى مثله كيد البشر ولا تفكيرهم. ومعنى ليثبتوك ليحبسوك ويوثقوك. وقصة هذا الحادث فيما يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ونقله الكثيرون عنه، قالوا جميعا إنه بعد لقاء العقبة وإسلام الأنصار فزعت قريش وقالوا سيتفاقم أمر محمد ويظهر دينه ويعظم شأنه، فاجتمع كبارهم في دار الندوة ليتشاوروا فيما عسى أن يفعلوه للقضاء على رسول الله ودعوته. وكان كبراء قريش وذو الرأي فيها هم عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو جهل وأبو سفيان بن حرب والنضر بن الحارث وأمية بن خلف وآخرون من بطون قريش، فأخذوا يتبادلون الرأي فيما بينهم ويتداولون التفكير فيما يمكن أن يقضى به على محمد ودعوته. فخطرت لهم عدة مسائل كانوا يجدون إزاء كل مسألة ما يحبطها ويظهر فسادها. فكروا أولا أن يوثقوه ويحبسوه في حجرة يسدون منافذها عدا قوة يلقون منها له طعامه وشرابه ويدعونه هكذا حتى يدركه الموت وهو حبيس ودعوته أيضا حبيسة. ولكن بدا هذا الرأي غير قوي، لأن أتباعه وأنصاره لن يدعوه حبيسا، بل يوشك أن يشنوا حربا على قريش بوجه ما، فإما أخرجوه وإما ظلت قريش تعاني ما لا طاقة لها به. فعرض لهم رأي آخر، وهو أن يطردوه من مكة نهائيا ولا يسمحون له بدخولها. ثم بدا في الحال أنه رأي فطير، لأن محمدا كان ينشد الخروج من مكة، وفي أي بلد نزل سيجتمع حوله أتباع وأنصار ويحدث ما تخشاه قريش، وهو انتشار دعوة الإسلام. وذكر في هذا الموقف آخرون آراء ذكر بها بعضهم بعضا، ذكروا ما لمحمد من حلاوة المنطق وعذوبة اللسان وقوة التأثير، وأنه بهذا كله يستميل قلوب أقوام يمكن أن يهجم بهم على مكة فاتحا وزعيما، وعرض لهم أخيرا قتله والاستراحة منه، ولكن بني هاشم لن يدعوه يقتل حتى ولو لم يكن نبيا. وقد سبق أن فكروا في هذا وقرروا مقاطعة بني هاشم فحازوهم في الشعب، ثم باء قرارهم بالفشل، فكيف ينجح قرارهم بقتله؟ وأنجى الله سبحانه وتعالى رسوله ودعوته مما كان يدبر في الخفاء، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين، والحمد لله رب العالمين.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذا الحديث من فضيلة الدكتور عبد الجليل شلبي، وكان حول الهجرة ونصرة الله تبارك وتعالى لرسوله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو من سورة التوبة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم ما تيسر من سورة التوبة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها.
2: المجددون في الإسلام.

0: المجددون في الإسلام، برنامج يعده ويقدمه السيد صالح.
1: أيها الأخوة المؤمنون، تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك، ويسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور محمد إبراهيم العشماوي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: نواصل الحديث عن واحد من المجددين في الصوفية، وهو الشيخ محمد خليل الخطيب. نتحدث عن جهود الشيخ في تنقية الساحة الصوفية من البدع والخرافات.
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ظل الشيخ طول عمره يجاهد في سبيل تنقية الساحة الصوفية مما شابها من البدع والخرافات، ويبث ذلك كله في شعره ونثره، وفي نفوس أتباعه ومريديه، ويعظم في قلوبهم حب الشريعة المطهرة ومتابعة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهديه. وقد أجاب فضيلته عن سؤال وجه إليه عن حقيقة التصوف بما نصه: التصوف ليس إلا الإسلام كما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكل متصوف يحيد عن الإسلام الذي جاء به المصطفى ما هو صوفي، إنما هو دعي. فالتصوف الصحيح هو الإسلام الصحيح، وما انتقد الناس المتصوفة إلا لأنهم خالفوا دينهم. ولو ظهر المتصوفة أمامهم بأخلاق كريمة وأعمال في الجهاد عظيمة لما اعترضوا عليهم، ولو أن الإسلام الصحيح باق لما كان المتصوفة غير خيار المسلمين. فالتصوف معناه تسليمك القلب إلى ربك. وقال في مقدمة شرح الحكم العطائية نقلا عن الشيخ سلامة العزامي رحمه الله: واعلم أن أهل الطريق الذين وقع الثناء عليهم هم الذين تحلوا بالاعتقاد الصحيح الخالي عن البدع، وأخذوا من العلم بالأحكام العملية ما لا بد منه، وتزينوا بالأخلاق المرضية، ورسخت أقدامهم في التوبة والزهد والورع والتوكل والصبر وسائر مقامات الدين، وتجمل ظاهرهم بالجمعة والجماعة، وباطنهم بحب المساجد واحترام علماء الأمة. وليسوا بأولئك الذين جهلوا الأحكام وأكلوا الحرام وأخلدوا إلى التراب وقنعوا بالألقاب. وقد حمل الشيخ على بعض مشايخ الطرق الذين يدعون علم الغيب في أرجوزته المسمات حكمة الرجز، ولم ينس الشيخ أن يثني على طائفة منهم اشتهرت بالصلاح والصدق مع الله سبحانه وتعالى. كما حرص الشيخ على تصحيح العقيدة عند أهل الطريق، فكتب عقيدته المسمى عقيدة الخطيب نظما وشرحا، وقال في مقدمتها: وقد أطنبت في ذكر بعض حكم أركان الإسلام ليشغف بالقيام بها أولو الأحلام، كما أطنبت في الكلام على الأولياء ليتميز أولياء الرحمن من أولياء الشيطان، ومن سلوكهم إلى جنات النعيم ممن سلوكهم إلى سواء الجحيم. وقال عند الكلام عن كرامات الأولياء: لا تقبل الخارقة إلا بعد عرضها على الشريعة، فإن ساغت فيها وإلا رفضت، إلا خوارق الأنبياء عليهم السلام فلا نظر فيها لأحد لعصمتهم. وطريق عرضها أن تعرض الخارقة من مجاري العادات، فإن ساغ العمل بها عادة وكسبا ساغت في نفسها وإلا فلا.
1: إذن فضيلة الدكتور، يعني هو يربط بين الكرامة والشرع، فكيف نظر إلى هذه المسألة؟
2: نعم، هو يرى أنه لا تعتبر الكرامة إذا خرقت حكما شرعيا أو قاعدة دينية، فإن ما يخرمها ليس حقا في نفسه، بل إما وهم أو خيال أو إلقاء شيطان. فمثل هذا لا معتبر به في أمر ولا نهي ولا بشارة ولا نذارة، لأنها تخرم قاعدة من قواعد الشريعة.
1: وكيف نظر الشيخ إلى من يعتقدون أفضلية بعض الأولياء على بعض الأنبياء؟
2: شدد الشيخ النكير على من يعتقدون أفضلية بعض الأولياء على بعض الأنبياء قائلا في نظمه المبارك: وإن أسمى ما ينال الأولياء لدون أدنى ما ينال الأنبياء، بل إن ما أوتوه مثل قطرة قد رشحت من أبحر النبوة. وأشار بالبيت الثاني إلى قول أبي يزيد: مثال ما حصل للنبي كزق فيه عسل رشحت منه قطرة، فتلك القطرة تعدل كل شيء حصل للأولياء جميعا، والذي في الزق مثال ما حصل للنبي. ويقول رحمه الله: الخارقات ليست عنوان الولاية، بل قد تكون من أهل الغواية مكرا بهم واستدراجا لهم ليستحسنوا حالهم، إبقاء لهم فيما أراد من الضلال والبعاد، حتى لا يغتر السالك بيسير ما يفتح له، ويعلم أنه لو طار في الهواء ومشى على الماء لا ينفعه ذلك حتى يؤدي ما وجب لله ويسلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أيها الأخوة المؤمنون، ونحن في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الدكتور محمد إبراهيم العشماوي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: المجددون في الإسلام، برنامج يعده ويقدمه السيد صالح.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان يتلو من سورة قاف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لكل أواب حفيظ.

ذلك يوم

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة قاف، تلا علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

كنا في رحاب هذا الابتهال من الشيخ سيد النقشبندي. 9:33 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن الآن بصلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن الشيخ طه الفشني لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن بصلاة الفجر غد إن شاء الله في 4:14. وقد انضم إلينا الزميل شحاتة عبد العظيم من الهندسة الإذاعية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو من سورة النساء.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة النساء، تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا بكم معنا أيها الإخوة في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نلتف فيه حول القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى وكيف تكون قواعد نطقه الصحيح.
2: قراءة هذه الحلقة إخوة الإسلام بدءا من الآية 5 بعد 100 من سورة الشعراء.
3: ونذكركم أن سورة الشعراء سورة مكية، آياتها 27 و200، وترتيبها في المصحف الشريف 26.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: كذبت قوم نوح المرسلين.
4: كذبت قوم نوح المرسلين.
1: إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون؟

0: فاتقوا الله وأطيعون.
1: فاتقوا الله وأطيعون.
0: وما أسألكم عليه من أجر.
1: وما أسألكم عليه من أجر.
0: إن أجري إلا على رب العالمين.
1: إن أجري إلا على رب العالمين.
0: فاتقوا الله وأطيعون.
1: فاتقوا الله وأطيعون.

0: صدق الله العظيم.
1: بهذه التلاوة إخوة الإسلام قرأنا معا حتى الآية 22 بعد 100 من سورة الشعراء.
2: وإليكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
1: اتبعك الأرذلون،
2: اتبعك السفلة الأدنياء من الناس.
1: فافتح،
2: فاحكم.
1: المشحون،
2: المملوء بالناس والدواب والمتاع. إخوة الإيمان والإسلام، غدا إن شاء الله لنا لقاء جديد. حتى ذلك الموعد نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لمن الخطاب في قوله تعالى في سورة دخان: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. صدق الله العظيم. وما الدخان المبين؟ وما الذي يحدث عند مجيئه كما بينته الآية الكريمة؟ وماذا عن سبب نزولها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد: الخطاب في قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. الخطاب هنا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذه الآية إنما هي تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتهديد ووعيد للمشركين، فإن كونهم في شك ولعب مما جاءهم به رسولهم يقتضي ترقب عذابهم. والمعنى: فانتظر أيها النبي عذابهم يوم تأتي السماء بجدب ومجاعة، فإن الجائع جدا يرى بينه وبين السماء كهيئة دخان. وبعض العرب تسمي الشر الغالب دخانا، ووجه ذلك أن الدخان مما يتأذى منه فأطلق على كل مؤذن. أما عن سبب نزول الآية الكريمة فنقول إن قريشا لما استعصت على الرسول صلى الله عليه وسلم وأبى أكثرهم الإسلام، دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فأصابهم قحط شديد وبلاء كبير حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام، وكلما اشتد الجدب اشتد الدخان تكاثفا. فكان الرجل يحدث أخاه فيسمعه ولا يراه، وذلك قوله سبحانه وتعالى: يغشى الناس، أي يضمهم ويحيط بهم. وقيل إنه يوم فتح مكة كما في البحر المحيط، عن عبد الرحمن الأعرج أنه قال: يوم تأتي السماء هو يوم فتح مكة. ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان يوم فتح مكة دخان، وهو قول الله تعالى: يوم تأتي السماء بدخان مبين. وقيل إنه دخان يأتي من السماء قبل يوم القيامة، وهو علامة من علامات الساعة الكبرى، وهو شرط من أشراطها، قاله علي رضي الله عنه وابن عمر وابن عباس وغيرهم. وقوله تعالى: هذا عذاب أليم، أي يقول الله تعالى لهم ذلك تهويلا وتقريعا، أي إنه عذاب شديد الألم واقع الأثر. والذي نميل إليه أن الدخان إنما هو علامة من علامات الساعة العشر، وتسمى بعلامات الساعة الكبرى. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اللهم إنا نسألك يا ربنا مرافقة نبيك في مستقر رحمتك ودار كرامتك. اللهم شفعه فينا يا رب العالمين، وأوردنا لحوضه لنشرب شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وجعلنا معه في مستقر رحمتك ودار كرامتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تحرمنا رؤيته في مستقر رحمتك، واجعلنا يا ربنا من أهل الجنة، واجعلنا يا ربنا ممن غفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم وفرجت كروبهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة، الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. في مستهل هذا اللقاء نرحب بضيفي هذه الحلقة. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع سامي السيد من محافظة الشرقية، يقول في هذه الرسالة: أرجو إلقاء الضوء على معنى قول الحق سبحانه وتعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم.
6: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذه الآية الكريمة جزء من قصة أبي الأنبياء خليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى وتسليماته. وهذه الآية من سورة الأنبياء التي جمع الله فيها كثيرا من قصص الأنبياء، ومنها قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث قام إبراهيم خليل الرحمن بتحطيم الأصنام التي كانت تعبد من دون الله عز وجل، ليرسي ويرسخ عقيدة التوحيد في نفوس قومه ومن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فلما وجدوا الأصنام قد تحطمت، ووضع إبراهيم علامة في الصنم الكبير ليتهم بأنه فاعل ذلك. فلما رأوا الأصنام قد تحطمت، وهذا الكبير الصنم الكبير فيه آلة التحطيم، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ واعتقدوا أنه إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، فقالوا: لابد أن نجمع له حطبا شديدا وأن نشعل النار فيه حتى نتخلص منه خلاصا كاملا، وجمعوا فعلا الحطب والأخشاب والنيران وأشعلوها في حفرة كبرى حتى كانت الطيور إذا مرت في السماء من فوق هذه النار تسقط وتحترق في هذه النيران. واجتمعوا على إبراهيم الذي هزأ بهم وقال لهم اسألوا كبيرهم. قالوا كلا، أنت من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فلما أجمعوا على أنه إبراهيم وأجمعوا النيران وكتفوه تكتيفا شديدا وقاموا بتجهيزه للإلقاء في النار، عند ذلك جاءه الوحي الإلهي، جاءه جبريل وسأله يا إبراهيم ما تريد من الله سبحانه وتعالى؟ قال الله عز وجل أعلم بحالي وغني عني وعن سؤالي. وقام القوم بوضع الآلات التي تلقي إبراهيم من بعيد في هذه النار المشتعلة بشدة، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وفعلا تم إلقاء إبراهيم فلم تصب النار منه شيئا، حتى إن القيود التي كانت حول يديه ورجليه احترقت دون أن تمس النار عضوا من أعضاء إبراهيم. وتلك معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى، الذي يسبب الأسباب ويمنع الأسباب أن تقوم بفعلها إلا بأمره عز وجل. فخالق النار هو الذي جعلها تحرق، وخالق النار هو الذي سبب لها الاحتراق، وهو الذي عطل سببها فلم تحرق إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم.
5: إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع محمود علي من محافظة البحيرة، يقول في هذه الرسالة بعض الناس يأخذون من القرآن الكريم ويتركون السنة المشرفة، فماذا نقول لهؤلاء؟ يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هؤلاء الناس يظهرون بعد كل فترة من الفترات خلال هذه المدة منذ بلغ الإسلام. هؤلاء يسمون القرآنيون، يقولون نحن نعمل بالقرآن فقط، أما السنة فلا. وغرضهم والله أعلى وأعلم أنهم لا يعملون لا بالقرآن ولا بالسنة، لأن القرآن الكريم نفسه هو الذي أمرنا باتباع السنة، فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فمهمة النبي صلى الله عليه وسلم في سنته البيان، إذ القرآن الكريم مع أنه إعجاز نعم، ولكن يحتاج في تنفيذه إلى البيان، فالبيان من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو أننا أخذنا من القرآن فقط الأحكام ولم نأخذها من السنة لم نستطع أن نصل إلى الأحكام الشرعية الصحيحة المرادة منا. فالقرآن الكريم يحتاج إلى بيان، والذي يقوم بهذا البيان عمليا وقوليا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عنه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. انظر يا أخي إلى العبادات، مثلا الصلاة، كيف كنا سنصلي إذا أخذنا الحكم من القرآن فقط؟ كان يكفي صلاة واحدة في العمر كله، ولا ندري كيف كنا سنصليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقل مثل ذلك على الحج، الحج أيام وشهور معدودات، نعم فيه نسك وفيه أركان وفيه واجبات، كلها تحتاج إلى بيان، والمبين هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالأخذ من القرآن فقط لا يؤدي بنا إلى التنفيذ الصحيح. وقل مثل ذلك في الزكاة وغير ذلك من العبادات. إذن القرآن الكريم وحده لا يكفي لاستنباط الأحكام الشرعية منه. والله أعلم، لما جاء سيدنا الإمام الشافعي جادلهم كثيرا وأقام عليهم الحجة، ولكنهم يظهرون من وقت إلى آخر، وهم في الحقيقة لا يريدون العمل لا بالقرآن ولا بالسنة. نسأل الله لنا ولهم الهداية. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر منهم لما خطب خطبة يعني وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قالوا كأنها وصية مودع يا رسول الله بما توصنا، فقال: اتبعوا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وأنه سيظهر ناس يقولون: نعمل بالقرآن ونترك السنة. ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. هذا، والله أعلى وأعلم.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ محمد الفيومي.
8: يا من إليه بجوده أتوسل.

0: ألو،
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب هذا الابتهال من الشيخ محمد الفيومي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
3: بريد الإسلام،
2: قبس من نور
4: حقائق
3: الدين
4: من تراثنا الإذاعي.
5: فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل
6: أول من هذا الرحاب الطاهر
7: بين يدي حضرة صاحب الجلالة.
4: من تراثنا الإذاعي برنامج يعده ويقدمه الدكتور وسام البحيري.

0: إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. اليوم إخوة الإيمان نقدم لكم أمسية دينية قدمها الإذاعي الراحل رياض فهمي، وقد سجلها من الساحة الهاشمية بقرية بني عامر بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. كان معه قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف، ومبتهلا إلى الله تعالى المبتهل الشيخ وحيد الشرقاوي. ونستمع أيضا إلى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ فتحي حسن المليجي. إخوة الإيمان، أترككم الآن مع هذه الأمسية الدينية التي نستمع فيها أيضا إلى حديث ديني من الإذاعي سعيد العيلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، نستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء الإيماني الكريم، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية من الساحة الهاشمية بقرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. إخوتنا إخوة الإيمان، ونستهل هذا اللقاء المبارك إن شاء الله بآيات من القرآن الكريم والذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله

No.

0: اللهم صل على ابو بكر عليك
1: ويفتح عليك كده القبول
2: جميعا. يسمى

وإقام الصلاة

ونحن الحل.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم اجعلنا هادين مهتدين، وبقرآنك أعزاء معتزين، وبهدى نبيك عليه الصلاة والسلام متبعين، فإنك يا ربنا نعم المولى ناصر المؤمنين. وبعد، أخوة الإيمان، فقد استهللنا هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من الساحة الهاشمية ببني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بتلاوة كريمة لما تيسر من آيات الله البينات من القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. إخوتنا إخوة الإيمان، ومع كلمة طيبة يلقيها علينا فضيلة الأستاذ سعيد العيلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعظم الحمد وأكمل الثناء على رب العزة سبحانه وتعالى أن تفضل علينا فجمعنا في هذه الساحة الطاهرة، وهذه من نعم الله تعالى علينا. في تفسير الآية الكريمة: الله لطيف بعباده، فحينما تسمع الأرواح لفظ الجلالة الله يدب الخوف والخشوع في القلوب. الله بكماله، الله بقدرته، الله بحكمته، الله بجلاله، الله بقيوميته، الله بوحدانيته، الله بفرديته، لا شريك له ولا ند له. فإذا سمعت الآذان والقلوب اسم الله خشيت وخشعت بل وفزعت، تريد أن تطمئن. فإذا سمعت لطيف بعباده استقرت وطربت وسعدت واستنارت وأضيئت وتفتحت إلى الخير ومالت أغصانها يمينا وشمالا ورودا وعبيرا، يستنشق منه العلماء ويغترب

والجبروت.

ذاتي يا منقذي في شدتي يا مؤنسي في وحدتي.

0: فكنت كنت أنت ضيائي.
1: بص عليك عليك يا عم وعيسى دي القوم الذين يعني شهدان يا عم الشيخ
0: محمد بالله وفي

يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا

سيدي يا رسول الله. سيدي يا حبيب الله. نظرت إلى قبر

أصلي ونسلم على سيدي وحبيب رسول الله طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها صلاة ترضيك وترضيها عنا يا رب العالمين. فنقول في مثل هذا الإشراقات المحمدية نقول جميعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وبعد أخوة الإيمان، فقد استمعنا إلى ابتهالات دينية ومدائح نبوية قدمها المبتهل الشيخ وحيد أبو الحسن الشرقاوي، وذلك ضمن فقرات هذه الأمسية الدينية والتي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب الساحة الهاشمية بقرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. إخوتنا إخوة الإيمان، وكما بدأنا نختتم بآيات مباركات لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ فتحي حسن المليجي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

and

Oh.

0: لكم.
1: الله
0: وسخر

وسخر لكم الأنهار وسخر

0: أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر يا مؤثر يا ظريف يا بركة.
1: فمن تبعني فإنه

Well,

إن ربي لسميع الدعاء. رب

0: ربنا وتقبل
1: ربنا وتقبل

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا

0: صدق الله العظيم.
1: وبعد أخوة الإيمان، فقد استمعنا إلى تلاوة كريمة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ فتحي حسن المليجي، وبها نأتي إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من رحاب الساحة الهاشمية بقرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. إخوة الإيمان، وحتى يضمن لقاء قادم إن شاء الله، لكم أطيب أمنيات رياض فهمي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إخوة الإيمان، أرجو أن تكونوا قد سعدتم بهذا الكنز الإذاعي، وفي الأسبوع القادم نقدم لكم كنزا جديدا من كنوز الإذاعة المصرية. ولكم تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
3: بريد الإسلام
4: من نور
5: حقائق
6: الدين
7: من تراثنا الإذاعي،
8: فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل.
9: أول من هذا الرحاب الطاهر
10: بين يدي حضرة صاحب الجلالة.
11: من تراثنا الإذاعي، برنامج يعده ويقدمه الدكتور وسام البحيري.

0: 11 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت. فترة إذاعية جديدة تستمر حتى الثانية بمشيئة الله تبارك وتعالى. خلال الفترة معكم الزميل شحات عبد العظيم من هندسة الهواء، ومسعد الجهري من أسرة المذيعين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

من دعا إلى خير فليدعو بمعروف، فالقلوب لا تفتح بالغلظة ولا تقاد إلى الخير بالشدة، وإنما تلينها الرحمة ويأسرها الرفق. فمن أراد للناس الخير فليخاطب عقولهم بالحكمة وقلوبهم بالرحمة، فإن الكلمة الطيبة قد تفتح قلبا عجزت عنه كثرة الجدال. يقول جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.

0: لما كانت الصلاة من أفضل الأعمال، كان للمشي إليها فضل عظيم، ويعظم هذا الفضل إذا كان المشي على طهارة. كذلك انتظار الصلوات في المساجد له فضل عظيم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تطهر الرجل ثم مر إلى المسجد يرعى الصلاة، كتب له كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات، والقاعد يرعى الصلاة أي ينتظرها كالقانت، ويكتب مع المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه.
1: لك أنت وحدك يا إلهي نسجد، ولذاتك العليا ندين ونشهد.
0: معية الله تعالى تصنع المعجزات، لأن معيته سبحانه معية حفظ وتأييد وعناية، واستشعار قرب الله عز وجل يزيل الخوف ويمنح الطمأنينة. فيا أخي المؤمن، حين تضيق بك السبل وتتعدد الأزمات، ردد بقلبك قبل لسانك: كلا، إن معي ربي سيهدين. لا تقلق من كثرة التحديات أو قلة الأسباب، فالله لا يتخلى عن عبد أحسن الظن به وتوكل عليه. فهذا نبي الله موسى عليه السلام ومن آمن معه، كان البحر أمامهم وجيش فرعون خلفهم، فظن قومه أنهم هالكون لا محالة، وقالوا: إنا لمدركون. فقال موسى عليه السلام في لحظة يقين، مع أنهم في قمة الضعف: كلا، إن معي ربي سيهدي.

المحن معارج المنح، والله عز وجل يعطي حين يمنع أكثر مما يعطي حينما يعطي، فقد يسبقك أحدهم بالنعم، وقد تتسلل إلى نفسك حسرات، ولكن تذكر أن من أسماء الله المقدم والمؤخر، يقدم بحكمة ويؤخر بحكمة، وكل إنسان له قدره وتوقيته، فما تراه سبقا قد يكون ابتلاء، وما تراه تأخرا قد يكون عناية ولطفا. يقول علي رضي الله عنه: دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال.

تعامل مع حوائج الناس على أنها خير ساقه الله إليك، فإذا أردت أن ييسر الله أمرك وشأنك فيسر على غيرك، وإذا أردت أن يفرج الله كربك ففرج عن غيرك، وإذا أردت أن يسترك الله فاستر على غيرك، وإذا أردت أن يوسع الله عليك في الرزق فوسع على غيرك ما استطعت. فما من خير تبذله لعباد الله إلا ويجعل الله لك منه نصيبا، والجزاء من جنس العمل. يقول أحد الصالحين: من أحب أن يهون الله عليه سكرات الموت وأن يؤمنه من فزع يوم القيامة فليكثر من قضاء حوائج المسلمين. وقال أحد الحكماء: لا تزهد في فعل الخير لأحد، فإن مواضع الرفق تقي عواثر الدهر.

0: بك.
1: اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك، ولا تبتلنا فيما لا نستطيع له صبرا. اللهم إنا نسألك راحة في البدن، وراحة في القلب، وراحة في النفس. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل دعاء قبولا واستجابة. اللهم أحينا مؤمنين، وتوفنا مسلمين تائبين، وارحم تضرعنا بين يديك، وقومنا إذا اعوججنا، وكن لنا ولا تكن علينا، واغفر لنا يا أرحم الراحمين.

0: إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة والتي أعدتها لكم مروى النجار، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إلهي، إن كان صغر في جنب طاعتك عملي، فقد كبر في جنب رجائك أملي. إلهي، إن خطاياي قد أظهرتني عند الناس بمظهر المذنبين، فاسترها عنهم بجميل سترك يا أرحم الراحمين. أسألك اللهم أن تغفر لي ما قدمت وما أخرت، وأن ترزقني حلاوة مناجاتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

ينادي قل المنادي ينادي.

قال

0: كنا إخوة الإيمان في رحاب هذا الابتهال من الشيخ نصر الدين طوبر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن إخوة الإيمان في رحاب قرآن السهرة للقارئ الشيخ أبو العنيش عيشع يتلو من سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب القرآن السار للقارئ الشيخ أبو العنين شعيش اعتلى من سورة إبراهيم.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب، وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايل سات وإنتل سات وهود بيرد.
0: منتصف الليلة،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن التابعي الكبير سيدنا علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، كان يقول: لا يقول رجل في رجل من الخير ما لا يعلم، إلا أوشك أن يقول فيه من الشر ما لا يعلم. وما اصطحب اثنان على معصية إلا أوشك أن يفترقا على غير طاعة. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأمانة الكلمة من الأمور المهمة في الإسلام، والصدق عنوان المسلم ودليل على صحة إسلامه وصدق إيمانه. هذه الكلمات مقدمة هامة لتوضيح ما جاء في الجزء الأول من هذا الأثر لسيدنا علي بن الحسين رضي الله عنه، والذي يحذر فيه من أن ينسب المرء لغيره كلاما لم يقله أو يصفه بصفة ليست فيه، فهذا كذب وتدليس وافتراء، حتى ولو نسب إليه خيرا أو وصفه بصفة نبيلة ليست فيه، فهذا يعتبر غشا وتدليسا، علما بأن الشرع حرم أن يقول المسلم في أخيه شيئا في غيبته حتى ولو كان فيه، واعتبره الرسول عليه الصلاة والسلام بهتانا وغيبة، وكلاهما لا يجوز شرعا إلا في مصلحة مشروعة كما في أمور التقاضي وطلب الشهادة. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. ومعنى بهته أي كذبت وافتريت عليه. ويقول سيدنا علي ابن الحسين الذي يقول في غيره خيرا ليس فيه، فإن هذا مدخل لأن يقول فيه شرا فيذمه ويشوه صورته وسيرته، وهذا أمر خطير في الإسلام يتعارض مع ما حث عليه الشرع من احترام الآخرين والدفاع عن المسلم في غيبته، وأن يحب له ما يحب لنفسه، وأن يبغض له ما يبغضه لنفسه. فلا بد أن يتعلم المسلم أن الكلام عن المسلم في غيبته غير جائز، حتى ولو تكلم عنه بما يحب سماعه، فما بالنا إذا تكلم عنه بما لا يحب أن يسمعه. هذا هو الدرس الأول الذي يريد أن يوضحه لنا سيدنا علي ابن الحسين في هذا الجزء من الأثر. فلا تتكلم أيها المسلم عن أخيك في غيبته، ولا تدلس على أحد، واتق الله في إخوانك المسلمين فلا تنافقهم، ولا تشوه سيرتهم، لا الأحياء منهم ولا الأموات.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى الجزء الأول من أثر اليوم لسيدنا زين العابدين رضي الله عنه، وهو التقول على الناس. نتساءل أستاذنا الكريم عن الجزء الثاني من أثر اليوم، وهو مصاحبة الصاحب على معصية الله.
2: بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرء على دين خليله يتأثر به سلبا وإيجابا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فلينظر أحدكم من يخالل. وبين أن الجليس الصالح مهم، وأن الجليس السوء لا يصدر عنه إلا الشر. روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فهذا التوضيح النبوي إنما يراد منه الحث على مصاحبة الأخيار والتحذير من مصاحبة الأشرار. وقد ذكر سيدنا علي بن الحسين رضي الله عنه في هذا الجزء الثاني من الأثر أن بعض الناس يصاحب آخر في معصية، أي ليشترك معه في معصية وفي ارتكاب جريمة وفي فعل شر أو فعل أي شيء يؤذي الناس. فمن صاحب أحدا من أجل شر وأذى يوشك أن يختلف معا على معصية أو على شر، فما اتفق عليه اختلف وافترق عليه، والجزاء إنما يكون من جنس العمل، فقد كتم شرا وافتضح على شر. فاحذر أيها المسلم من مصاحبة الأشرار ومن مشاركتهم في فعل شر يضر بالناس ويؤذيهم، فإن الشرير مع غيرك سيكون شريرا معك، ومن تتعاون معه في أذى لابد وأن يؤذيك يوما. فاتق الله يا من تريد شرا، وتب إلى الله فإنه مراقبك وناظرك، ويوم القيامة سيواجهك بما فعلت بالصوت والصورة. قال سبحانه: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
1: أستاذنا الكريم، في نهاية أثر اليوم لسيدنا علي بن الحسين رضي الله عنهما يقول: وما اصطحب اثنان على معصية إلا أوشك أن يتفرقا على غير طاعة. نتوقف عند هذا الجزء.
2: لهذا دلالة واضحة خلاصتها أن اختلاف أصدقاء السوء لن يكون بعيدا، بل سيحدث ذلك قريبا مما يجعل المشارك له على حذر منه، وألا يثق فيه ولا يأمن مكره وشره. فإن أصدقاء السوء لن يختلف على حق ويفترق عليه، بل لكونهما اتفق على شر فسيفترقان على شر ومعصية كذلك. فقد أفادت نصوص الشرع من قرآن وسنة أن الجزاء من جنس العمل. والرسالة الموجهة في هذا الجزء من الأثر خلاصتها خطورة الشر، وأن الأشرار لا بد وأن يختلفوا، وأن أهل المعاصي حتما سيفضح الله أمرهم ليكونوا عظة وعبرة لغيرهم، ولا يظلم ربك أحدا لا في الدنيا ولا في الآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن التابعي الكبير سيدنا علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، كان يقول: لا يقول رجل في رجل من الخير ما لا يعلم إلا أوشك أن يقول فيه من الشر ما لا يعلم، وما اصطحب اثنان على معصية إلا أوشك أن يفترقا على غير طاعة. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. بنسمع يا دكتور كثيرا عن بيع المرابحة للآمر بالشراء، فما المقصود بهذا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بيع المرابحة للآمر بالشراء هو نوع وأداة من أدوات التمويل الحديث، وفيه يطلب شخص يسمى الآمر بالشراء من جهة تمويلية مثل البنك أن تشتري له سلعة معينة ثم تبيعها له برأس المال بالإضافة إلى ربح معلوم وعلى أقساط مؤجلة.
2: ربح معلوم للبنك يعني يا دكتور؟
3: للبنك، نعم.
2: نعم.
3: يعني مثلا هو اشتراها مثلا بمليون، يقول أنا أخذ 10% من ثمنها ربحا لي، فيحدد هذا الربح بنسبة معينة من ثمن، ولكن على أن يكون أمين في الثمن، يعني لا يشتريها
2: طبعا.
3: بمليون ويقول أنا اشتريتها بمليون ومئة. ويعطي الآمر بالشراء وعدا ملزما للبنك مثلا بشراء السلعة بعد أن يتملكها البنك، وهذا كبديل للتمويل التقليدي. هذا العقد مركب من وعدين: وعد بالشراء من العميل الذي يطلق عليه الآمر بالشراء، ووعد من البنك بالبيع بطريق المرابحة، وأن الثمن الذي اتفق عليه بين البنك والعميل ثمن مؤجل، والغالب أن يراعى في تقديره مدة الأجل، كما يفعل ذلك كل من يبيع بالأجل. ويمكن تسمية هذا العقد بالمواعدة على البيع لأجل معلوم بثمن محدد، هو ثمن الشراء مضافا إليه ربح معلوم تزيد نسبته أو مقداره عادة كلما طال الأجل، مثل البيع بالتقسيط، لكنه ثمن معلوم من أول الأمر. ويشترط لصحة بيع المرابحة للآمر بالشراء تملك الجهة الممولة للسلعة قبل بيعها للعميل، وخلو العقد من الجهالة التي تؤدي إلى نزاع فيما بعد.
2: حضرتك قلت يشترط أن تملك الجهة الممولة للسلعة قبل بيعها، هل يعني أنها بتتملكها يعني حقيقة أو بالكلام فقط؟
3: بداية يعني هذا البيع جائز من حيث الأصل إذا
2: طبعا
3: تم بالشروط والضوابط الشرعية السابقة التي وضعها الفقهاء للآمر بالشراء.
2: يعني لا يشترط إن البنك يتملك هذه السلعة عنده ويأتي بها عنده، هذا مستحيل طبعا.
3: كون البضاعة تكتب، ما ربما البنك يدفع النقود ويقول مثلا لصاحب السيارة أو للمحل أو المعرض اكتب هذه السيارة باسم عميلي، لم تكتب باسم البنك مباشرة. فكون هذه البضاعة أو السيارة تكتب مباشرة باسم المشتري الآمر بالشراء، هذا لا يضر في العقد، والعقد صحيح، لأنها قد دخلت في ملك البائع المأمور بالشراء مباشرة بمجرد إتمام العقد بينه وبين صاحب المعرض، لأن الإيجاب والقبول حصل، فدخلت السلعة في ملكية البنك حينئذ حتى ولو لم تسجل باسمه، وإن كان قد طلب من صاحب المكان أن يسجلها باسم الرجل الآخر،
2: مباشرة.
3: فهي دخلت في ملكه حقيقة، في ملكية البنك حقيقة.
2: بالنسبة لحكم بيع المرابحة بالأمر بالشراء،
3: الفقهاء المعاصرون اتفقوا على أن بيع المرابحة للآمر بالشراء جائز إذا تم بالشروط والضوابط الشرعية السابقة. قالوا بأنه على كل طرف أن يفي بما تعهد به، ويلزم الواعد بوعده قضاء أمام القضاء وأمام القانون،
2: الوعد اللي هو المشتري يعني؟
3: المشتري، ولا يدعي أو يزعم أن هذا وعد والوعد غير ملزم ديانة، وبالتالي من حق الرجوع وما إلى ذلك. نقول له بأن الفقهاء وعلى رأسهم المالكية قالوا بأن الواعد يلزم بوعده قضاء إن أدخل الموعود في ورطة أو كلفة، أو
2: طبعا
3: كان وعده مقروضا بذكر السبب حتى تستقر المعاملات بين الناس. وأساس جواز بيع المرابحة للآمر بالشراء هنا دخوله في عموم قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، وقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا أرى الرجل الرجل سلعة فقال: اشتري هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل فالشراء جائز، ولأن الأصل في المعاملات المالية الإباحة، وأنها مبنية على مراعاة المصالح والتيسير على الناس من غير ظلم أو ربا أو غش، وهذه المعاملة من هذا القبيل، كما أنه لا يؤثر فيها كما ذكرت من قبل أن تكتب مباشرة باسم المشتري، لأن هذه الجزئية تحدث لبسا كثيرا عند الكثيرين.
2: يعني هو ممكن بيكون باسم البنك الأول ثم باسم المشتري، أو يجوز إنها تكون باسم المشتري مباشرة.
3: نعم،
2: نعم.
3: كما أنه لا يؤثر في هذا العقد ما يؤخذ من ضمانات على جدية الآمر بالشراء كحضور كفيل وتوقيع الشيكات ولو كان توقيعها وأخذها عربونا.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ الشحات محمد أنور يتلو من سورة الأحزاب.
5: من الشيطان الرجيم.

وكفى بالله

Didn't.

وكفى بالله

Ah.

وسبحوه.

Ah.

وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك

وبنات عماتك.

0: خرج. وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب تلاوة مباركة من سورة الأحزاب، تلاها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. ساعتنا الآن إخوة الإيمان 1:03. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل من أول سورة الجن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر

ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا

البشر، كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينةٌ

تنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.

فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى

أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟

ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا

في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين.

ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا

ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر.

0: من أول سورة الجن إلى ختام سورة المرسلات، كنا في رحاب هذا الترتيل المبارك من الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن إخوة الإيمان الواحدة والنصف وخمس دقائق. القارئ الشيخ علي حجاج السويسي نعيش في رحابه الآن وفي رحاب الختمة المرتلة للشيخ علي حجاج السويسي، والذي يرتل من الآية 54 من سورة مريم وحتى الآية 79 من سورة طه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا.

خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.

رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته.

الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهل

فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى

أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا.

الجبالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا

لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.

أن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى.

موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما

أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيراً.

إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن،

ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر.

فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك

صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة

لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ علي حجاج السويسي، والذي رتل علينا بدءا من الآية 54 من سورة مريم وحتى الآية 79 من سورة طه، حيث الختمة المرتلة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الثانية وأربع دقائق. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل مسعد الجهري. هذه فترة الختام ليوم السبت 19 من شهر الله المحرم من عام 1448 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق الرابع من شهر يوليو من عام 2026 من الميلاد. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل شحاته عبد العظيم. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقات طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي يتلو علينا من سورة الروم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

0: من سورة الروم، تلا علينا القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل.
2: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفسيلة هي الشجيرة الصغيرة، ويرمز هذا الحديث إلى أهمية استمرارية العمل من أجل خير الدنيا حتى آخر نفس في حياة الإنسان. والعمل المطلوب في الإسلام يشمل جميع مناحي الحياة، والكل مطالب بالعمل الذي يبني ولا يهدم، ويعمر ولا يخرب، ويرتقي بالحياة ويدفع بها إلى الأمام. وكل فرد مسؤول عن أداء واجبه والإسهام بما يستطيع أن يقدمه من خير للناس، حتى ولو كان مجرد ابتسامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله تعالى وفي حوالي 3:30 و5 دقائق تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا لنقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى من رحاب الجامع الأزهر الشريف. في هذه الإذاعة الخارجية تلاوة للقارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وابتهال للمبتهل الشيخ سعيد هزاع، ينقل صلاة فجر هذا اليوم من أسرة المذيعين الزميل مسعد الجهري، ومعه من التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ ماهر عبد النبي الفرماوي يتلو علينا من سورة الأنبياء.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

0: الظالمين. صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ ماهر عبد النبي الفرماوي ما تيسر من سورة الأنبياء، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، اصطفى ربنا تبارك وتعالى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: وبعثه صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. جاء صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، وجعل ربنا تبارك وتعالى للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم حقوقا واجبة على أمته، منها محبته محبة صادقة، ومحبة آل بيته الأطهار، ومنها تعظيمه وتوقيره والعمل بسنته، ومنها الصلاة والسلام عليه. ولقد بشر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، اللهم صل عليه صلاة ترضيك، وصل عليه صلاة ترضيه، وصل عليه صلاة ترضى بها عنا وتقضي بها حوائجنا، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 3 إلا 7 دقائق. القارئ الشيخ سيد عطية ندى يتلو علينا من سورة ياسين.